ومو تعبان يا زائر.

شمالا وشرقا وبرا وجوا وفدنا حسينا ملاذ الأمم ملاذ الأمم كن توما محدود بالأعراق وبالألوان صحنك واسع ويصير وطني لم كل الأوطان قبرك للناس يصيح هذا حسين لكل إنسان قبرك للناس يصيح هذا حسين لكل إنسان ابن الأخيار ابن الأخيار جاءوا من كل جنسية جاءوا واسمك مرثية جاءوا نحو الأبدية جاءوا نادوا يا وارث آدم نادوا سلما للسالم نادوا

وجودك شرب يا راسم نصرنا يا كاشف كربنا يا راية حربنا حسين الصبر حسين لو حاطتنا الظلمة من وجهك يأتي النور نسمع بعماق الروح قال الرأس المنحور اللي يطلب

حربنا يا راية حربنا حسين الصبر حسين لو حطتنا الظلمة من وجهك آية النور نسمع بعماق الروح على الرأس المنحور اللي يطلب نصرا فتاك يتسلح في عاشور شمس الثوار نصرا يا شعب المنبر نصرا دائم ومعزر نصرا يا شعب المنبر نصرا دائم ومعزر نصرا من أقدس منحر نصرا قادم للعهد أكرر قادم في الطف معسكر قادم لظلم محسن.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المسلمين.

سجل بدفها أمنا الزهرة سجل بدفها أمنا الزهرة الخدم والمشاية واللطامة الخدم والمشاية واللطامة وهنيا

بروح لجم وتعشق حواقة للسيا وبكربلة مشتاقة والوعد يا شيعة يم الحضرة والوعد

الحسين بن علي، معين الحياة التي لا تنضب، وروحها التي لا تهرم، وقلبها الذي لا يهدأ. الحسين جو الإباء المتجسد على الأرض، وهو صلابة الحقة في وجه الظالم الفاني. فالحسين مدرسة شاملة في الأدب والسلوك والصلابة والتمسك بالمبدأ. عبد الودود الأمين، من كتابه الإمام الحسين بن علي.

لا تعتب علي من سبيجتك لا تصدق نسيت شاحكي لك يا بعد اهلي من احسبهني وراي. شاعرها الموفق خادم الحسين المخلص سيد هاشم العوادي

ضايع ابن الصيد ضايع عفتوني لا كافيل ولا راي مو معي دمي من دم صارت حمرة لعباية

0: من السبيجيته.
1: ممنون ممنون بالخدمة غاتي سيد هاشم العوادي.
0: آه راسك بالسبي ويا مثل خيال رافقت

هم رد خويا الكاير بلا جيبت أريدك عني حكي لك

الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. اقطع الجواب بعد عينه. يا ابن أمي الأخو مسند يا ابن أمي الأخو عزو. أنا العين دي عشر أخوات

تمشي يا أمك والحكي تسمع ما الهوفة على عبد الله مري فراق شي جرعه

بني عرفتها لو لا راحت منك بني ما تتعطشت يا حسين

هذا مهرجانك كل سنة ينعى أعلى الله مقامك يا أبو السجاد.

عشرين بصفر ما وعدنا على عادة هاي قلوبنا صارت لك وسادة ما يهمنا الدار وبنمشي لك بيادة وحق

والخبر شايع.

يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. هلا هلا هاي أم الحزن سيدتي النحي بعد

آه ما حد استقبلها يوم الأربعين سيد هاشم العوادي.

0: فادت من كل قبر حفن من التراب، خذت من كل قبر حفن من التراب، لان بيتجتمع طرشيب وشباب، هاي زينب حسبة الباكر حساب، حتى ريحتهم فلا تنساها.
1: ممنون.

ضامية وما قربت صاب النهار.

0: بك ننتصر، بك نقبض على شفار السيوف، لنجعل من دمائنا رصاصة في قلب العدو.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: من الحسين إلى الحسين رحلة اسمها إلك نتعنى، مشينا وصحنا ليريد الجنة من هناك كربلاء. لبيك يا حسين.

0: روح لسيم الأربعين
1: إلك نتعلم مشينا وطحنا إلك نتعلم مشينا وطحنا
0: اللي يريد الجنة من هناك أربلا
1: من هنا

الجنة اللي يريد الجنة من هناك متى من هناك

يا حسين قول من واحد من واحد صفر مشايجك يلا يا حسين شنو خلصنا المجالس واعتنيناك يا حسين خلصنا واعتنيناك يا حسين ضمينا دمعنا الكربلة هناك ركعتي أنا ركعتي تسهيل أمرنا وين كلمتي أنا كلمتي طول دار وبحي

للحسين للحسين كنا ماشي جهنا للحسين للحسين كنا ماشي يلا من البحار إلى النحر من البحار شكو شكو يبدي المشي واحد صفا يبدي المشي واحد صفر المشى المحبوبة تطيح ذنوبة المشى

0: يلا حتى الهوى بدربك كتب ابو المشاوي يتوضح حتى الهوى بدربك كتب
1: شنو شنو
0: ابو المشاوي
1: حتى الهوى بدربك
0: والذهب بفخر نحجيها الأرض والبيها فخر

ومجانين زوار زوار شنو أجمل كلمة هاي بدرب الحسين قول زوار عين العقل زوار أجمل كلمة هاي

جاره بلا يلا قالوا مراض كنا وفى إلا وفى فدوى تراب اليزور هو الشفاء قالوا مراه إلا وفى تراب اليزور

0: من هناك أربلة من هنا يلا خدام
1: إلك هاي
0: قول خدام شفنا بالطريق هواي خدام قول خدام

0: يعجبون عن الحسن عليهم يعجبون يعجبون عن الحسن يلا يتوي الوجه حر الشمس النعمهن يا للي يحس يجوي الوجه حر الشمس يلا أبع النعمة يا للي يحس ألف يا له التغير حاله ألف
1: مرحمة تلك الوجه.

لك صحنا اللي يريد الجنة من هنا كربلاء من هنا. الله اسمع مشكور كل من نصب موكب وضع عن جاي. قول مشكور كل من نصب

الطفل للشايب أهل خير أهل خير من الطفل للشايب ترى الغير ترى الغير تفهم عشقنا واجب تفهم عشق يلا أو كلا الطير كلا الطير من سفرة قول

هم عشقنا واجب نسحف زحف يا مصرع للجهات الأربعة يالله نسحف زحف من الجهات الفرض ما يفوتنا نعاند موتنا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: البث الشبكي والتوزيع حيدر هاجر.
1: حيدر هاجر
2: على قرب المشايخ شاعر سيد محمد.

لقد كان الحسين عليه السلام الوارث الوحيد لتلك الثورة التي فجرها جده الرسول الأعظم على الجاهلية الرعناء والعنصرية والوثنية لإنقاذ المستضعفين في الأرض من الظلم والتسلط والاستعباد. هاشم معروف الحسيني من كتابه من وحي الثورة الحسينية.

0: لا راية ترفع علينا
1: يا ربي
0: لا سيف اللي يحمينا لا بيتي لا وليانا
1: الشيخ
0: عبد الحسين ابو شرف

0: ممنوع.
1: شيل شيل ما من شيل ما ترم يا بكبدي يتبجح.

0: الاخ لاودي.
1: وذاك يا زيد الاشر من عند صار.
0: قلنا لكم خل نكمل القصيده.

عالنار حفتك خذولين ويا ما خلاني يم جسمك اروح اليوم وجيت وعلق

النهار حفتك ذولي ليلي سر عالنهار عفتك خذوني لليسر عالنهار

دمعي يا جمر الذي يا عباس ام البنين انت انتظر عن نهار عفتك خذوني لليسر يوم جيت وراح عيفك بالقبر للمدينة راح ارد بهالجمر.

0: ديارنا بهاي الايام
1: موقف قدامكم غاش
0: راح ارد لديارنا بهاي الايام بالارامل يا عباس وبليتام

0: على أموات المؤمنين والمؤمنات.
1: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
2: حيا على خير العمل يا حسين.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: تحن وانت بس وانت بس يا قمة العيد وانت بس يا
1: لذرية الزهراء السيد عبد الخالق المحنة
2: يما زينب من

يما زينب من سطر وجهي بيمنته سب خديجة وسب رسول الله سقاته.

يما زينب من شطر وجهي بيمينتك سب خديجة وسب رسول الله سمعتك قلت له يا ظالم ترى ضلعي كسرتك قلت له يا ظالم ترى كسارته انت جتالي وجنيها قتلته انت جتالي وجنيها قتلته قال لي من بضعة محمد ما خلاص ثاري يعني زينب استعدي عينك الباب قال لي من بضعة محمد ما خلاص يعني زينب استعدي عينك الباب سطر أدمت للجفن وانت بسياط المتين سطر أدمت للجفن وانت بس يا طلمتي وانت بس يا طلمتي وانت بس

0: وانت بشياط
1: المتي هذه أول جرأة عن طارم حبيبة هذه أول جرأة عن حبيبة أدري من هالباب تبدي كل مصيبة أدري من هالباب تبدي كل مصيبة يما زينة بنت من هسة غريبة يما زينة بنت من هسة غريبة كان اشوفك وانت مسكينه وسليمه كان اشوفك وانت مسكينه وسليمه يحرق خيامك يا زينب الحرق بابي يحرق خيامك يا زينب الحرق بابي والذبح محسن يا يما يذبح احبابي والذبح محسن يا يما يذبح احبابي قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن قلبه ميت ما يحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن اي يما يا زين

0: لا تعيت بينا على حمايه ضعينا.
1: اسمع اسمع عليك علي اسمع شو شي يقول.
0: لا تعيت بينا على حمايه ضعينا.
1: شكو
0: انا سيطروني وعلي سيفه بيمين. أنا سيطروني وعلي سيفه بيمين. ينهضم عباس لو صحتي انسبيه. ينهضم عباس لو صحتي انسبيه. أنا صيح يا حيدر علي بويا ولي. أنا صيح يا حيدر علي بويا ولي. أنا لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة.
1: الله الله هلا هلا هلا.
0: لو قصدتي على الشريعة وانت ملهوفة

سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن، سامحي يا ام الحزن وانت بشياط المتن، انت بشياط المتن.

تكملش يا كلمتك وانت الخادم اشرف اشرف انت للمحسن بدها يكثر ونينك انت للمحسن بدها يكثر ونينك باكر يفطف كربلاء الله يعيني باكر يفطف كربلاء من يسيل سيف الشمر وينادي وينك يا صاحب الزمان مروتك مولاي نظرة نظرة هذه الليلة من يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال يسيل سيف الشمر وينادي وينك من القفا يذبح حسين قبال عينيك من يحس الراس يمه كان يحس راسك

من يحز الراس يمه كان يحز راسي وانا وي انفاس ابني اقطع انفاس وانا وي انفاس ابني اقطع انفاسي ابني عاري بلا دفن وانت بسياطي ابني عاري بلا دفن وانت بسياط وانت بسياط المتن وانت

والأخذ مقيود حماية حمية والأخذ مقيود حماية حمية باكر يقودك يا بنت حيدر سبية اني يحضمني ترى يهضم رقية اني يحضمني ترى يهضم رقية والقطع خنصر حسيني قطع دي والقطع خنصر حسيني قطع دي والنيل حسين على ضلعي

على ظلمي يجراني دموعه باكر تسمعين بالطب كسرة ضلوعه صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن صدري باكر ينشحن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن وانت بسياط يما يا زين.

0: تلبس يا
1: احتمت بالباب امك من اجوها احتمت بالباب امك من اجوها بعد بعد احتمت بالباب امك بمن تلوذين والخيمة حرقوها بمن تلوذين والخيمة حرقوها ماكو قبلك هاشمية سلبوها ماكو عمي ماكو قبلك هاشمية اشتوى ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها ذبحوا اخواتها على الماي وسبوها بمن تلوذ الغريبة الحرقة وخيامها والكفلها على الشريعة والشمر يمها الغريبة الحرقة وخيامها قولها قولها

0: على الشرك يشفى جرحك ما أظن وانت بسياط المتن يشفى جرحك ما أظن وانت بسياط وانت بسياط ونت الشباب وانت بسياط يما يا زين
1: يما يا زين

يمك كلكم يمي واشعر انا وحدي يمك كلكم يمي واشعر انا وحدي انت وحسين وحسن والوالي عندي انت وحسين وحسن والوالي عندي شلون وانت على الهزيمة وشمر يحدي شلون وانت على الهزيمة شمر يحدي لسه بينا عادي مسلوب استعدي لسه بينا عادي مسلوب استعدي عرموح راس الكفالة يعاين الحالج من عقب وجه أبو الأكبر حرم

وجه ابو الاكبر حرمل اخبارك صعب لي ليش من يجن وانت بسياط المتن صعب لي ليش من يجن وانت بسياط المتن وانت بسياط المتن وانت بس

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق. حسين
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سر الحب الحسيني يتفسر من يقيني، كاتب كلمة بجبيني، معروفك يا حسين، معروفك.

وجهك بأربع فصول حسين حسين وجهك بأربع فصول والعسل عنك يقول والعسل

بني هاشم كيف ترى الموت دوني؟ قال له عماه: إن الموت دونك أحلى من العسل يا عمي يا حسين.

وين صوتك؟ انت اللي مخلي الفرات العطش بشفاف الأوبات العطش.

شنو؟ ان شاء الله اخر انفاسكم في مجلس الحسين.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة.

يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد.

وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم

عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا

سمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون.

الْأَرْضِ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون.

لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم.

يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما

السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم،

قد خسر الذين كذبوا بلقاء

ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير

بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق ولا

من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا

ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته

0: إذاعة جامعة المستقبل. السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

سلام عليك يا أبا الشهداء. سيدي أترعتني دنياك حتى إذا جئت أناجيك أجفلت ألواحي وتهاوى شعري أمام خطيب عبقري أقمته من جراحي. لم تفجر لظاك يهدر بالحق لتروي قرائح المداحي، بل لنحيا سعيره ماردا يبعث للمجد سلما من أضاحي، ويذيب الليل العتي بما يبعث في قلبه من الأرواح. روّنا إننا ضماء إلى طف جديد يعيدنا للكفاح. سلام عليك أبا الشهداء، نريد أن نطل على دنياك هذه الليلة.

لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة. الآثاري الإنجليزي ويليام لوفتس.

0: أهلا بالحارس الهمام، لقد كنت أسير على أطراف أصابعي، فكيف أيقظتك؟ نعم، كل الكلاب نومها خفيف، تنتبه لأقل صوت عدا صاحبك كلب أهل الكهف، راح في نوم عميق لم يشعر بالدنيا وما فيها. حسنا، سأكمل لك الحكاية، اجلس. كان قطمير ينام باسطا ذراعيه أمامه مثلما تفعل تماما. مضت شهور وأعوام على نوم أهل الكهف. كانت الشمس إذا طلعت تدخل كهفهم من ناحية اليمين، وقبل أن تغرب تمر عليهم من ناحية اليسار، وكانت يد العناية الإلهية تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى لا يصابوا بقرح الفراش.
1: كيف يزيد عدد المؤمنين بالإله الواحد كل يوم؟ لابد أنهم يتصلون بالرجال الهاربين.
2: لا يا مولاي، أقسم لك لقد بحثنا في كل مكان ولا أثر لهم.
1: كيف؟ هل انشقت الأرض وابتلعتهم؟
2: ربما، أقصد ربما ماتوا وأصبحوا ترابا.
1: هذا التراب في نظر العامة أقوى تأثيرا منا نحن. ألا تسمع الأساطير التي يرونها عنهم ويؤكدون أنهم عائدون؟ لقد أصبحت أخشى على مملكتي من هذا التراب.
3: يا حراس، يا حراس، النجدة، إنهم يهاجمون القصر.
4: أعرف.
3: امنعهم، افعل أي شيء.
4: لا أستطيع، المدينة كلها معهم.
3: حسنا، إذن سنفر إلى أي مكان.
4: ضحاياك في كل مكان أيها الملك الظالم.
3: كيف تجرؤ على مخاطبتي هكذا؟
4: يا لك من مغرور، هل تعتقد أنك لازلت الملك المسيطر؟
3: اسمع، سأقتسم معك ذهبي.
4: حياتك أغلى من الذهب يا مولاي. يجب أن أقدمك بيدي للمحاكمة حتى أثبت ولائي للنظام الجديد.
3: محاكمة؟ لي أنا؟
4: نعم، مثل التي كنت تجريها لخصومك، تقتلهم أولا ثم تقيم لهم محاكمة، وعندما يحكم القاضي بالإعدام ويسأل أين المتهم يقولون له سيف الحاكم سبق عدل القاضي.
5: يبدو أنني نمت كثيرا، ربما يوما بأكمله أشعر بجوع شديد. ترى هل تحتفظون هيش بشيء من اللحم؟ من هؤلاء الناس؟ شكلهم عجيب ومخيف. هل قتلوا أصحابي وناموا مكانهم؟ هذه رائحة سيدي راعي الأغنام، كيف تغير شكله هكذا؟
6: استيقظوا، ربما لمح الكلب شيئا.
7: كيف طالت شعورنا ولحانا إلى هذا الحد؟
6: لقد نمنا طويلا، يوما أو بعض يوم.
4: إنني أتضور جوعا.
7: وأنا أيضا، ولكن ليس معنا نقود.
6: لقد أعطاني الملك هذه الصرة من المال.
7: عظيم عظيم، سيذهب أحدنا إلى المدينة ويشتري لنا طعاما جيدا.
6: سأذهب أنا ببعض النقود ومعي الكلب، فإذا عاد الكلب وحده عرفتم أنه قد قبض علي.
7: خذ حذرك.
6: سأفعل،
8: هيا بنا يا قطمير.
9: أنا مستعد يا سيدي، أنا دائما مستعد يا سيدي.
5: كنت أقترح أن نذهب أولا إلى الحلاق ليقص هذا الشعر الطويل. ترى كيف يكون رأي نهيش في شكلي الآن؟

0: لقد كان السوق هنا. كيف اختفى السوق؟ وكيف نبتت تلك الحدائق وتلك الأشجار في يوم وليلة؟ أنكون قد ضللنا الطريق.
1: هذه ليست مدينتنا بالتأكيد. إنها جميلة ونظيفة.
2: حان وقت الصلاة أيها المؤمنون. حان وقت الصلاة أيها المؤمنون.
0: تعال يا صغيري، لا تخف.
2: ماذا تريد يا عم؟
0: لماذا تحمل في يدك بوق الحرب؟
2: إنه لعبة.
0: كيف؟ لا يوجد إلا بوق واحد يحمله قائد الجيش.
2: بل توجد العشرات منه في حانوت الألعاب.
0: حانوت الألعاب؟
2: نعم، داخل السوق.
0: وأين هذا السوق؟
2: خلف النهر في الطريق الآخر.
0: كيف؟ خلف النهر يوجد قصر الملك.
2: بل يوجد السوق.
0: هيا هيا يا قطمير. اصمت، سيقبضون علينا.
3: معذرة، لم أستطع كتمان النباح. هل رأيت هذا الشيء العجيب؟
0: ما الذي جرى أثناء نومنا؟ أبواق الحرب تلهو بها الأطفال، وأكواخ تسير على عجلات وتجرها الخيول.
3: فهمت. نحن لازلنا نائمين وهذا حلم عجيب.
0: اسمع يا قطمير، سأذهب حيث أشار الطفل. انتظرني أنت هنا. إذا لم أعد، اذهب إلى رفاقي في الكهف.
4: تفضل أيها الغريب.
0: هل أجد شيئا من الطعام؟
4: ماذا تريد؟
0: أي شيء، خبزا ولحما وبعض ثمار الفاكهة.
4: أمرك، كم شخصا سيأكل؟
0: لماذا تسأل؟
4: حتى أعد الكمية المناسبة.
0: طعاما يكفي لوليمة كبيرة.
4: معذرة، أريد النقود أولا.
0: تفضل، هل يكفي هذا؟
4: إنها نقود أثرية، عليها صورة الملك الذي قتل قبل 300 عام.
0: ما هذا التخريف؟
4: من أين أتيت بالنقود؟
0: ليس هذا من شأنك.
4: انتظر، لن أدعك تمضي.
0: ابتعد عني.
4: أيها الناس، تعقبوا هذا الرجل ذا الشعر الغزير.
1: نهيش
3: نهيش نهيش،
5: كيف عرفت اسمي أيها الكلب الغريب؟
3: هل تمزحين؟
5: أنا لا أمزح مع الغرباء. من أنت؟ وماذا تريد؟
3: لا أصدق أذني، أهكذا تغيرك ليلة واحدة؟ أيها الوفاء الذي التصق زورا بجنس الكلاب،
5: هل أنت مجنون؟ لماذا تبكي هكذا وأنا لم أرك قبل الآن؟
3: أتتنكرين لي بعد كل ما حدث؟
5: وما الذي حدث؟
3: أتسألين؟ إن السماء تنشق داخل قلبي، والنجوم تهوي محترقة، والشمس تنطفئ. أما تحبك قبل أن نهضم طعام العشاء؟
5: هذا كلام لم أسمعه من كلب في حياتي.
3: كيف ترتدين الطوق وتخونين من أهداه إليك؟
5: هذا الطوق أهداه كلب اسمه قطمير لجدتي جدتي قبل 300 عام. يا ربي، تقول إنك أهديتني الطوق؟ كيف؟ هل أنت؟
3: نعم، أنا قطمير
5: الذي ماتت جدة جدتي تنطق باسمه.
3: ماتت نهيش؟ لا.
5: شيء غريب. كيف؟ لقد حدث هذا منذ 300 عام. كيف تكون أنت قطمير؟
3: هل يمكن أن نكون قد نمنا في الكهف كل هذه السنين؟
6: أمر عجيب. هل يمكن أن يكون هذا الغريب واحدا من الرجال الصالحين الذين قيل إنهم هربوا قبل 300 عام إلى الجبال؟
4: لقد تتبعناه أيها الملك، ولكنه اختفى منا داخل الجبل.
6: سأذهب إلى هناك وأتحرى الأمر بنفسي.
3: لماذا تطاردونني؟ أنا كلب مثلكم. يكفي هذا.
7: كيف نمنا كل هذه السنوات؟
0: إنها إرادة الله.
7: نعم، إرادة الله أن يطلعنا على عقابه للمكذبين.
6: صدقت، انهزم الملك الظالم وسقطت آلهته، من كان يتصور؟
4: لقد علمنا الآن أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا.
6: أقول لكم شيئا، لقد أحسست بالغربة في المدينة فأسرعت بالعودة إلى الكهف كمن يعود إلى بيته.
7: معك حق، أنا خرجت بعدك فوجدت زوجتي وأولادي قد ماتوا جميعا ولم يعرفني أحد من أحفادي.
3: لم يعد لي أحد غيرك في الدنيا أيها الراعي، لقد ذهبت نهيش، ماتت نهيش.
6: ماذا تفعل أيها الحارس؟ إياك أن تمس هذا الكلب الطيب، إنه آية من آيات الله، لقد نام معهم طوال الفترة التي ناموها. وهكذا فررنا من الملك الظالم واختبأنا في هذا الكهف حتى غلبنا النعاس.
8: يا إلهي، إن كل ما قصصتموه عن المدينة القديمة مدون لدينا في ألواح التاريخ.
4: إنهم يا مولاي أهل الكهف الصالحون.
8: سامحوني، كان علي أن أتأكد من قصتكم، نحن مدينون لكم بما نحن فيه من خير وصلاح. أنتم أول المؤمنين وأول المجاهدين في هذه المدينة.
7: الحمد لله أن أحيانا حتى نرى نصر المؤمنين.
5: ألا تزال تذكرها؟
1: لم أنم غير ليلة واحدة، فكيف أنسى في ليلة واحدة؟
5: لقد نمت مئات السنين.
1: نامت عيناي وظل قلبي يقظا، فكيف أنسى؟
5: مفكر أنت يا قطمير.
1: كانت تسميني مفكرا ومفجوعا.
5: أراك تشيح برأسك عني.
3: لم يزل قلبي مشدودا إليها.
5: الوفاء طبعك الأصيل يا قطمير، لكنه وفاء يجرح قلبي.
1: اعذريني، لقد أغمضت عيني وفتحتهما فإذا العصر غير العصر، والمدينة غير المدينة، والناس غير الناس، حتى الكلاب ينبحون علي ويفرون مني.
5: ولكني لا أفر منك، أنت الذي تبتعد.
1: النتيجة واحدة، النوم في الكهف يفصل بيننا. لم أعد ملكا لزمانك يا صغيرتي، لقد صرت ملكا للتاريخ، صرت آية من آيات الله، أنا المخلوق البسيط القريب من الأرض. سبحان الحي الذي لا يموت، لقد ارتاح صاحبي، ارتاحوا جميعا، ذهبوا إلى مكان لا يشعرون فيه بالغربة. إنني ارتعش بالغربة والدهشة، عجيب ما أحس به، يزيد حزني على نهيش ويزيد فرحي في نفس الوقت. ولد فرحي الآن، فلماذا ولد؟ تراني في الطريق إليها، يخيل لي أنني أدخل باب الكهف من جديد لأنام بحق هذه المرة. يخيل لي أن نعيش هناك في هذا الركن الساكن المظلم الرائع، حيث الظلام يضيء بالنور.
9: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. صدق الله العظيم.
10: مات أهل الكهف في مكانهم بعد أن علموا أن وعد الله حق، وأن الناس سيبعثون كمن يصحو من النوم. تعجب الناس من أمرهم وقرروا أن يبنوا فوق كهفهم مسجدا يتعبدون فيه إلى الله، يذكرهم بالعبرة والعظة. ولك الآن يا حارسي أن تفخر بانتمائك لهذا الجنس الأصيل الوفي من كائنات الله. الذي كان منه كلب أهل الكهف.

ينبغي أن تكون أيام عاشوراء مدرسة لتعديل الفكر الخاطئ والسلوك المعوج الذي نمارسه طوال العام، حتى نخرج من هذه المدرسة الحسينية العاشورائية بما يحفظ لنا كرامتنا وعزتنا. فالعزة والقوة لا تتأتى إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى ومن أوليائه الصالحين. والحسين عليه السلام سيد شباب أهل الجنة، نعم القدوة، فهو مصباح هدى وسفينة نجاة، وهو أحد السبل الواضحة التي تأخذنا إلى الله تعالى في طريق لا اعوجاج فيه. وكم لدينا من الأخطاء السلوكية والأفكار التي لا تنسجم مع مبادئ الحسين عليه السلام. فهناك من يدعو للتظاهر لتعديل وضع معين استنكاراً وشجباً وتنديداً تجاه قضية ما، ولكن كل شخص منا بحاجة لعمل تظاهر في داخلنا منددة وشاجبة ومستنكرة لتغيير ما بأنفسنا حتى يتغير واقعنا السلوكي، فتصحح مساراتنا الخاطئة في محيطنا الأسري والاجتماعي والمهني.

حزان بشير ياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا هذا نسف أحزان بشير ياني شجاكا والنبض صدى ندبي ففي قلبي عزاكا وقع الحزن قاسي في كل الحواس وقع الحزن

يا من لطف الله كله تقلب الطافك يضل حي انت والمذبوح سيافك يا من لطف الله كله تقلب الطافك يضل حي انت والمذبوح سيافك انا

أراك تدعو الله بالخطب فيا ربي رضاك إني دون ما رين بلا عين أراك

الحمراء بعد مش ما ازور استنشق الذكرى بعد مش ما ازور استنشق الذكرى اشم ريحه حريق من خيمه مستعره

غروب العطر شذا نحري شذاك يذكو الطيب والمسك كما يذكو ثراك صاح القبر بالعطر شذا نحري شذاك.

حاسب حسرتي ووني السمع ما اخذ نصيبه وشارك بحزني انا اش ما حاولت انت الحصن للني

0: الهلال الأكبر أسم عينادي أدركني
1: علي الأكبر أسم عينادي أدركني وأسمعك من صحيت يا ابني الله وأسمعك من صحيت مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك مهراقا جرى دمع ففي سمعي نداك واستوطنت مأساتي فآهاتي صداك صدعت الرواسي في كل الحال

0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني.
1: ما شاء الله في دول يديك
2: نشمي.
0: أنا المتذوق اسمك بين وجداني، شفت طارق يجبر بين نقصاني. يا من ذكرك

أنا المتذوق اسمك فين وجداني شفت طارق يجبر بي نقصاني شفت طارق يجبر بي نقصاني يا من ذكرك ملح بجروح.

شقول شلون اكابر عالجرح وانسى. اي والله اي والله ماجورين. شقول شلون اكابر عالجرح وانسى حواسي.

أنا الشايل حزين بحارة الخنسة، عشت أحزان قلب حتى باللمسة، عشت أحزان قلب حتى باللمسة، أجيس الماي واذكر عزتك.

0: العرى تمس ودي نفسي فداك. كيف الأرض ما ساخت وقد ساحت دماك. ضامن بالعرى تمسي ودي نفسي فداك. كيف الأرض ما ساخت وقد ساحت دماك. يا صعب المراسي في كل
1: هلا هلا
0: يا

لك اشتريت من الله كل شي من بعيد كلك خلق حتى الحواس الخمسة من أجلك خلق حتى الحواس الخمسة من أجلك الشمس مهما توج ما توصل ظلك الشمس مهما توج ما توصل ظلك رزق كل الوجود بمائدة فضلك رزق كل الوجود بمائدة أنوح ويا حزين يحزين يوصل لك أنوح ويا حزين يحزين يوصل لك العمر أقصر من السهم الذباح طفلك العمر أقصر من السهم الذباح عمر الدهر لا يكفي ليستوفي أساكا إن جافا من الضنك ولم يبكي تباكا عمر الدهر لا يكفي ليستوفي أساكا إن جافا من الضنك ولم يبكي تباكا يسعى كي يواسي في كل الحواس يسعى كي

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الحسين عند شيعته والعارفين بأهدافه ومقاصده ليس اسما لشخص فحسب، إنما هو رمز عميق الدلالة، رمز للبطولة والإنسانية والأمل، وعنوان للدين والشريعة والفداء والتضحية في سبيل الحق والعدالة. محمد جواد مغنية، من كتابه المجالس الحسينية.

يا ابن امي خلها على راسك يا دكتور.

جي انا بتقل لك راح اسولف همي ما كنت اسولف بعدوي يمي

ممنون أغاد. إلى الشيخ عبد الحسين أبو شبع. بس هذا البيت أعيدها، بس هذا البيت. زينب تقل لك راح أسولف همي بلا حكي.

0: شلك وصايتك الاخي واتذكر
1: دخل منو
0: بثلاث وصايتك.

0: بثلاث وصايا تكلفت واتذكر.
1: يعدون الكرم عدون عد علي، شنو هالحكي هذا؟ شنو الحكي؟
0: بثلاث

وصانا ابوي وشابي حلو وجه العين.

ثاني وصية للودي على زهرة ثاني وصية للودي على زهرة قالت له.

الثالث ويصي والثاني ويصي للودي على الزهرة. والثاني ويصي للودي على الزهرة قالت لاخوك يظل وحد بعمره بيدك تيجي متقدمي لمهره.

نهار العفتني بيها نبي حال نهار العفتني بيها نبي حال حرقة وخيامك وانا لم بالاطفال بيا خيمة

0: بارك الله فيك.
1: من السبيل اليوم ردي انا يا حسين كل

نامت العين هذه العين.

صاحت وتسمع زينب صاحت.

يا مقبر الأكبر يا ابني تقل عفتك موذر كنت أظل يمك.

وبقبرك تنام وامك يا سيره وطب الدواوين وحده بحزنها مغني عليها عالقبر طاحت عالقبر حطت حلمة تساديها جبتك الهلقاع تندفن بيها بالسهم وضماك فطموك بسنين بالسهم وضماك فطموك بسنين وحدة بحزنها مغمي عليها عالقبر حطت حلمة تساديها بنزلك يا جبتك

0: شد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من ابنها على الابن هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيج تنشد من عالمها على ابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها هاي تنشد على خب حرقه وحزن وذيش تنشد من ألمها على الابن وهاي صاحت وين طفلي من دفن شوف كل وحدة بجرح تلقاها ظل علي السجاد حاير بالأمر ظل علي السجاد حاير بالأمر يظل خاف وتموت زينب عالقبر يروح زينب عدها جمرة من اليسر جمرة بعد الدمع ما طفاه جمرة بعد الدمع ما طفاه شلون زينب تكتفي بيوم وتروح شلون زينب تكتفي بيوم وتروح وقلب زينب كله متواصل جروح روح أخوها تروح ويظل بيها روح يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى يا مصيبة زينب التنسى وأهلا وفاضل للعباس
1: جنة عدن قصدنا
2: زيارة الأربعين ملحمة قطن وثورة عشق
1: حيا على خير العمل يا حسين
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل

0: وين مهجد
1: آدم آدم
0: الله الله بدربي شفت صورة مرسومة من نورة شاعت ضوال دنقت بوسنها كنها القمر كنها راعي اللواء

التعب كله من سيد وصل يروح التعب كله من سيد وصل ويا

حين الشمع عطر جنة وآخذ أجور ما أنسى مولاي تحت في نهاري وليلي ويل مهدي وياي طول الدرب.

0: والمهدي وياي طول الدرب يدعي لي والمهدي وياي متعلم الشاي وينك متعلم بتالي العمر شايب بس بالعشق دايب يركض ركوب يا عيت وجه على عصر صاح المجي فرصة بظهري يكون
1: اتبع بيه بظهر
0: الله الله طالع من البصرة زاير لابو العترة لا تعتروا منا المسيرة بدت منا طالع من المصرة

هايهم ما تبتهم هاي يا كل شي ما تعنيني ما تبتهم هاي يا كل شي ما تعنيني.

حشي اني تلقاني من قبر ناداني ميت هلال.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: هلا
1: لحسين لحسين ترجع من سد الشام
0: مجوب صاير قلبها.

0: الحسين الشاعر بشار العباد يا غاز.
1: راحت ويا الروس تمشي الدرب كله، الحمد لله رجعت من الشام عدله، الحمد لله.

من على الناقة هو ميت على قبره، من على الناقة هو ميت على قبره. ذكرت سيف الشمر من حزن ناحره، ذكرت سيف الشمر من حزن ناحره. شمت تراب القبر

خادم الحسين الشاعر بشار العبادي من توين.

0: حسين ترجع.
1: قالوا في الحسين.

نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هنالك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعيتها. العالم الإيطالي ألدو ميلي.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

إن الله يظهر عزة الحسين عليه السلام كما أن الحسين عليه السلام أظهر عزة الله في عاشوراء. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

مرايا عاشوراء. لماذا يعود الناس كل عام؟

السلام على الحسين وعلى القلوب التي ما تعبت من الشوق إليه. السلام على الزائرين الذين جعلوا من الطريق عهدا ومن الخطوات حبا وولاء. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وجعلنا الله وإياكم من المقبولين في ضيافته. لماذا نعود إلى الحسين كل عام؟ ليس لأننا نسير في الطريق نفسه، بل لأن قلوبنا تعود إلى المكان الذي تركت وتركت فيه شيئا من روحها. فزيارته سلام الله عليه لا تنتهي عند الوصول، بل يبدأ بعدها الشوق من جديد. لهذا يبقى الطريق إلى كربلاء أقصر من المسافة وأطول من الحنين. السلام عليك يا أبا عبد الله، ما خاب قلب قصدك ولا عاد كما كان بعد زيارتك. سنلتقيكم اليوم وفي كل يوم في ضيافته وعند الحسين وفي كربلاء سلام الله عليه، ومن منبركم منبر إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM وبرنامج مرايا عاشوراء، وسنرافقكم في ضيافة الحسين سائرين على دربه درب الأحرار. في الإعداد حيدر الشلبي، في التقديم أزل الخفاجي وأنا سمر، في الإخراج وعلى الهواء مباشرة مصطفى زيكو.

لماذا نعود كل عام؟ سؤال يبدو بسيطا، ولكنه يحمل في أعماقه حكاية قلب لا يعرف كيف ينسى. فالإنسان في عادته لا يعود إلى الطريق نفسه، مرات ومرات، إلا إذا كان قد ترك فيه شيئا من روحه، أو أخذ منه شيئا لا يجده في مكان آخر. فلماذا؟ ما إن تنتهي زيارة الأربعين حتى يبدأ الشوق من جديد؟ ولماذا؟ ما إن يعود الزائر إلى بيته حتى يشعر أن شيئا منه ما زال هناك؟ هو الطريق الذي يناداه، أم المدينة، أم إن الحكاية أعمق من ذلك كله؟ لعل الإنسان لا يشتاق إلى الأماكن كما يشتاق إلى المشاعر التي ولدت فيها، فهناك أماكن نمر بها فلا نذكرها بعد أيام، وهناك أماكن تسكننا فنظل نحملها في قلوبنا مهما ابتعدنا عنها.

0: نعم مستمعينا، ولربما لهذا السبب يعود الملايين كل عام، ليس لأنهم لم يروا الطريق من قبل ولا لأنهم نسوا معالمه، بل لأنهم كلما ساروا فيه اكتشفوا أن هناك شيئا في داخلهم كان ينتظر هذه الرحلة ليستيقظ. إنه الحنين. الحنين ليس ضعف بل ذاكرة القلب، فالعقل يحفظ الصور، أما القلب فيحفظ اللحظات التي غيرتها. وعندما يتغير القلب في مكان ما يبقى مشتاقا إليه كلما مر الزمان. ولعل السؤال ليس لماذا نعود إلى الحسين عليه السلام كل عام، بل السؤال الأدق هو كيف لا نعود؟ قد تركنا هناك دمعة ودعاء ووعدا وقلب لم يعد كما كان قبل هذه الرحلة.
1: أنا وقلبي وروحي وعمري مغرم، جيه تحسين يدري

وعلن حبك عشقك يا نحان قطفة تراب الزائر قدسي وطاهر حتى جهنم بي تطفى.

نعم مستمعين الكرام، في هذه الحلقة لنتحدث عن الطريق، بل عما يسكن القلوب وهي تفكر بالطريق. لن نتحدث عن المسافات، بل عن الحنين الذي لا تقاس له مسافة، لأن هناك رحلات تنتهي عند الوصول، وهناك رحلة واحدة تبدأ بعد العودة، وهي رحلة الشوق. لماذا نعود كل عام؟ سؤال يبدو بسيطا، ولكنه يحمل في أعماقه حكاية قلب لا يعرف كيف ينسى. فالإنسان في عادته لا يعود إلى الطريق نفسه مرات ومرات، ولعل الإنسان لا يشتاق إلى الأماكن كما يشتاق إلى المشاعر التي ولدت فيها، وربما لهذا السبب يعود الملايين كل عام، ليس لأنهم لم يروا الطريق من قبل، ولا لأنهم نسوا معالمه، بل لأنهم كلما ساروا فيه اكتشفوا أن هناك شيئا في داخلهم كان ينتظر هذه الرحلة ليستيقظ. إنه الحنين، والحنين ليس ضعفا بل ذاكرة القلب. فالعقل يحفظ الصور، أما القلب فيحفظ اللحظات التي غيرته، وحين يتغير القلب من مكان ما يبقى مشتاقا إليه كلما مر الزمان.

يقولون إن العقل هو الذي يحفظ الذكريات، ولكننا نرى إن القلب هو المكتبة الحقيقية للإنسان. فالعقل يحفظ ما رأته العين، أما القلب فيحفظ ما شعر به الإنسان، وما بين الأمرين مسافة لا تقاس. قد تنسى ألوان الطريق، وقد لا تتذكر عدد المواكب التي مررت بها، وقد يغيب عن ذاكرتك اسم المكان الذي استرحت فيه، ولكنك لن تنسى، لن تنسى ذلك الشعور الذي ملأ قلبك وأنت تمشي، لن تنسى تلك السكينة التي نزلت عليك من غير موعد، ولن تنسى دمعة خرجت من عينك دون أن تعرف السبب. إن القلب لا يعرف التاريخ ولا يعرف التقويم، فهو لا يقول مضى عام أو عامان، بل يقول أنا ما زلت مشتاق. كلما مر الزمان لا يبتعد ذلك الشعور، بل ينضج كما تنضج الأشجار بمرور الفصول. ولعلكم لاحظتم ذلك، فبعد أيام من العودة يبدأ الإنسان يقلب صوره، لا ليرى نفسه فيها، بل ليستعيد ذلك الإحساس الذي عاشه. يسمع نغمة كانت ترافق الطريق، يسكت قليلا يشم رائحة الشاي، شاي أبو علي. يرى راية سوداء، يبتسم دون أن يعرف لماذا، لأن القلب لا يحتاج إلى كلام ليتذكر، بل يكفيه أثر بسيط ليفتح أبواب الذاكرة، وهنا يتجلى سر الحنين. الحنين ليس ذكرى، بل حياة ترفض أن تنتهي. ذلك الصوت الهادئ الذي يقول للإنسان لا تنسى ما شعرت به هناك، لا تدع زحام الدنيا يسرق منك ذلك النور، ذلك النور الذي حملته وأنت عائد من كربلاء.

اوقف من اجلك كل شي دمي اوقف لو ما امشي لو موت وينسدر مشي هم يوصل قبرك نعشي هم يوصل قبرك نعشي بيش اوصف لك

وربما لهذا لا يسأل القلب كم مشيت، بل يسأل كيف عدت. هل عدت أكثر رحمة؟ هل عدت أصدق مع نفسي؟ هل عدت وفي داخلي شيء جديد لم يكن في من قبل؟ وإن العقل يعد الخطى، أما القلب فيعد التحول، والإنسان لا يعود كل عام لأنه يحفظ الطريق، بل لأن الطريق

جدا ولا يسمعه أحد، غير أن الإنسان يعرفه جيدا فيقول في سره: لقد حان موعد الحنين مرة أخرى. لو سألني أحد هل يتغير الطريق كل عام؟ لقلت: ربما لا، ولكن الذي يتغير حقا هو الإنسان. فما من أحد يعود إلى الحسين عليه السلام بالقلب نفسه الذي جاء به في العام الماضي. فبين زيارة وأخرى تمر على الإنسان أعوام من الحياة، وإن كانت في حساب الزمن عاما واحدا، يفقد أحبة ويستقبل مواليد، ويفرح ويحزن، وينجح ويتعثر، ويحمل في قلبه حكايات لم تكن فيه من قبل. ولهذا لا تكون الزيارة الثانية كالأولى، ولا الثالثة كالثانية، فكل مرة يمشي فيها الإنسان يكون قد أصبح إنسانا آخر. وكأن الحسين عليه السلام يستقبل في كل عام نسخة جديدة من قلوبنا.

هناك من جاء أول مرة وهو يطلب الفرج، وعاد في العام الذي يليه وهو يحمل الشكر، وهناك من جاء وهو يمشي وحده، عاد ويد طفله في يده، وهناك من كان يسير مع أبيه، وعاد بعد سنوات يقرأ الفاتحة لأبيه، يمشي وهو يحمل في صدره فراغا لا يملأه إلا الدعاء. كم من أم جاءت تدعو لابنها، وعادت في العام التالي وهي تدعو له بالرحمة. وكم من شاب كان يحمل أحلاما صغيرة، عاد وقد علمته الحياة إن أكبر الأحلام هو أن يبقى القلب نقيا، إن الحياة لا تتوقف بين 40 وآخر، بل تكتب في قلوبنا فصولا جديدة، وحين نعود لا نحمل معنا حقائب السفر فقط، بل نحمل أوجاعا جديدة، دعاءات جديدة، ودموعا لم نكن نعرفها من قبل.

ولعل هذا هو سر إن القلب لا يمل من العودة، فهو يعلم أنه لا يعود ليكرر رحلة سابقة، بل ليبدأ رحلة جديدة بإنسان جديد وبروح أثقلتها الدنيا، وترجو أن تجد هناك ما يخفف عنها. وربما لهذا لا يقول الزائر عند العودة: لقد زرت كربلاء مرة أخرى، بل يقول في أعماقه: لقد ولد في شيء جديد، وتركت هناك شيئا ثقيلا كان يتعبني. فالحنين ليس اشتياقا إلى الماضي، بل أمل في أن يكون الإنسان في زيارته القادمة أقرب إلى الله مما كان، وأقرب إلى الحق، وأقرب إلى نفسه. ولذلك نعود كل عام لا لنرى الطريق، بل لنرى ما صنعه الطريق فينا. هل فكرنا يوما إننا حين نمشي إلى الإمام الحسين عليه السلام لا نكون نمشي نحوه وحده، بل نمشي أيضا نحو أنفسنا؟ فالحياة غريبة، تمضي بنا سريعا، وتراكم على القلوب ما لا تراه العيون. نستيقظ كل صباح لنطارد الوقت، ونسعى خلف الأعمال والمسؤوليات والهموم، حتى يمر يوم بعد يوم ونكتشف إننا لم نعد نعرف أنفسنا كما كنا.

كم منا من يبتسم وفي داخله تعب لا يعلمه إلا الله، وكم منا من يجيب الناس أنا بخير وهو يبحث في أعماقه عن شيء فقده منذ زمن ولا يعرف ما هو، ثم يأتي ذلك الموعد نترك بيوتنا ونمشي، وفي الظاهر نحن نمشي نحو كربلاء، لكن في دواخلنا نحن نمشي نحو ذلك الإنسان، الإنسان الذي أضعناه بين زحام الأيام هناك وعنده. لا يسألك أحد عن منصبك، ولا يسألك عن ما تملك، ولا كم ربحت، ولا ما خسرت. هناك تسقط الأسماء التي صنعتها الدنيا، ولا يبقى منك إلا قلب يقف أمام الحسين عليه السلام، قلب واقف كما هو بكل ما فيه من ضعف ورجاء وانكسار، وربما لهذا تجري الدموع هناك بسهولة، ليس لأن الإنسان أضعف، بل لأنه هناك يكون أصدق. فلأول مرة منذ زمن لا نحتاج هناك أن نرتدي الأقنعة، ولا أن نخفي أوجاعنا، ولا أن يقنع أحداً الآخر أننا بخير. يكفينا أن نكون نحن، يكفينا أن نكون نحن فقط.

زهرة منتظرة جيتك رحلة رحلة اسهر بليلك قوم شد حيلك الزهرة تدعينا.

إن الحسين عليه السلام لا يعيد إلينا الأيام التي ضاعت، ولا يمحو كل ألم في لحظة، ولكنه يعيد إلينا شيئا أغلى من ذلك كله، يعيد إلينا أنفسنا. وما أجمل أن يجد الإنسان نفسه بعد إن ظن إنها ضاعت، وما أعظم أن يعود إلى بيته وقد لمع في قلبه نور صغير يذكره بأنه خلق ليكون أفضل مما هو عليه. لا، إن يبقى أسيرا لتعب الدنيا، ولعل السؤال لم يعد لماذا نعود كل عام، بل أصبح كيف يستطيع من ذاق هذا اللقاء أن يقبل إلا يعود. فالقلوب إذا عرفت طريق السكينة ظلت تحن إليها، وإذا ذاقت معنى القرب بقي الشوق يناديها حتى يأتي الموعد من جديد، فتمضي لا لتبحث عن طريق جديد، بل لتلتقي بذاتها التي لا تجدها إلا هناك. ويظن الكثيرون إن الرحلة تنتهي عندما يعود الزائر إلى بيته ويضع حقيبته ويعلق ملابس السفر ويعود إلى تفاصيل حياته كما كانت، ولكن القلب لا يعرف هذه النهايات.

نعم، القلب لا يعرف هذه النهايات، فالقلب لا يعود بالسرعة التي يعود بها الجسد. قد يكون الإنسان جالسا في بيته وقلبه هناك، ما زال يمشي في ذلك الطريق، قد يكون بين أهله، ولكن روحه ما زالت تقف عند سلامه، عند دعائه، وعند تلك اللحظة التي شعر فيها إن الدنيا أصغر من همه، وإن رحمة الله أوسع من كل ما يؤلمه. وربما لهذا لا يحتاج الحنين إلى سبب كثير وكبير ليستيقظ، فقد يسمع الإنسان صوت لطمية كانت ترافقه في الطريق فيسكت، وقد يرى حذاء السفر في زاوية الغرفة فيبتسم، وقد تمر رائحة الشاي أو رائحة الخبز فتأخذه إلى أيام مرت وكأنها

قلبي تدن ومنزلي قربه. دخيلك خادمك عبدك يتيمك لا يذب سدك. دخيلك لا يمر يوم أربعينك وأنا مو عندك. دخيلك هل وعد لحظة على لحظة

معانا ليحارب هالمشوي يعلن عداء بيده ولسانه تحت أقدام كل زاير مصيره تالي ومجانه. اجينا وهذه مشيتنا رسالة للي عادونا اجينا والسواد اللي نكثره شوكة بعيونه اجينا والمحب يطلب وصالك ما طلع

إن الحنين لا يسكن العين، بل يسكن التفاصيل، وفي صمت الليل، وفي دعاء يخرج بلا تكلف، وفي دمعة تنزل عندما يمر اسم الإمام الحسين عليه السلام، وكأن القلب يريد أن يقول: لم أنتهي بعد، أنا ما زلت هناك. والأعجب من ذلك إن الإنسان يبدأ بالعد من جديد، ولا يعد الأيام التي مضت، بل يعد الأيام التي بقيت، ينظر إلى التقويم لا ليعرف أيام العمل، بل ليهمس لنفسه كم بقي على الأربعين القادمة. وهنا يكمن السر، فالمحب لا يعيش على الذكرى وحدها، بل يعيش على الموعد، يعيش وفي قلبه لقاء لم يأتي بعد، ورحلة لم تبدأ بعد، وسلام ينتظر أن يتجدد مرة أخرى. وربما لهذا لا ليكون الحنين وجعا فقط، بل يكون أيضا رجاء، فهو يقول للإنسان: ما دمت تشتاق وفي قلبك ما زال حيا، وما دمت تنتظر العودة، فإن في داخلك عهدا لم تتفضه، وعدا لم تنساه أبداً.

وهكذا ستبقى الأعوام تدور، ستبقى الأربعين تعود، وسيبقى معها ذلك النداء الخفي الذي لا يسمعه إلا المحبون، نداء لا يخرج من الطريق ولا من الرايات ولا من خطى الزائرين، بل يخرج من أعماق القلوب، نداء يقول إن الحب الذي يوصلك إلى الحسين عليه السلام لا ينتهي عند الوصول، بل يبدأ منه. اللهم اجعل في قلوبنا حنينا يقربنا منك ولا يقطعنا عنك، اجعل شوقنا إلى الحسين وآل الحسين عليهم السلام شوقا يصلح أخلاقنا وينقي نفوسنا، ويجعلنا كلما عدنا إليه عدنا إلى أنفسنا أقرب، وإلى الله أقرب، وإلى الحق أثبت. والسلام على الحسين عليه السلام يوم خرج ليعلم البشرية معنى الوفاء، ويوم استشهد، ويوم بقي حبه يعيد الملايين إليه عاما بعد عام، لأن بعض الحب لا يعرف النهايات. كنا معكم نسير على الخطى العاشقين والمحبين، مسير الهائمين ومسير المشتاقين، ومسير من يجددون العهد والوفاء للحسين وآل الحسين كل عام. فتقبل الله منا ومنكم هذا المسير والزيارة والخدمة والعزاء. كنا وإياكم وبرنامج مرايا عاشوراء وعبر الموجة 91.7 FM، وكان معكم ورفقناكم على أثر وحب وعشق الحسين وآل الحسين في الأعداد حيدر تشلبي، في التقديم ما زال الخفاجي وأنا سمر، وفي الإخراج مصطفى زيكو. هناك وعند الحسين نلتقيكم بإذنه تعالى، وإلى اللقاء.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت. يا أبو فاضل يا اليمينك موت، هذا سيفك أسرع من الصوت، هذا سيفك أسرع من الصوت، اسمك نطرح حروف 10 إخوان نشوفه.

حجرتك تذكر منها يرجف مالك الأشتر نهروانك حجرتك تذكر منها يرجف منو مالك الأشتر الله الأشتر قال بخوفه حشر

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

أصبح اليوم الذي قتل فيه الحسين بن علي، وهو العاشر من محرم، يوم حداد ونواح عند المسلمين. ففي مثل هذا اليوم من كل عام تمثل مأساة النضال الباسل والحدث الموجع الذي وقع للإمام الشهيد. وغدت كربلاء من الأماكن المقدسة في العالم، وأصبح يوم كربلاء وثأر الحسين صيحة الاستنفار في مناهضة الظلم. المستشرق الأمريكي فيليب هيري.

رفع الزي وجود.

ذاكره.

راحت تسالف ايش صار بيها ايش صار تحكي غني مصاب الاهل والاهل

وين حيك بهاي الحرام اللي عشنا فيها.

اسعس بشر شال مصيبة ونار هشيط فيها. آه يا زينب شبحت للنظر

براس الحسين يقدموا لطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. الى شيخ عبد الحسين ابو شبر يزيد يسأل وين اخت حسين وين ومن عرف زينب بدا يركز العين يقدموا للطش براس الحسين يريد يفجع زينب بواليها. رفع راس العصا وتنظر يرفع الراس العصا تنظر فيه يصيح باسم اختي يصيح باسم

يرفع الراس العصي تضرب عليه يصيح باسم اختي الغريبة وتصديه.

0: حسيا من بعد الغياب تشوف لن يزيد يوم عليها من بعد ومن بعد ومن بعد زيانة بالعلم هالمصاب صح وين سكينة وين امي الرذاب شوف راس حسين من بعد الغياب شوف لن يزيد يوم عليها قوم يا حسين انظر العائلة شلون قوم يا حسين انظر العايلة شلون لا سبيها وحالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفتها ردت ليها قوم يا حسين انظر العايلة شلون ولا سبيها وخالها عليكم يهون قوم شوف امتون هسود المتون كربلا العفت ردت ليها شوف كل وحدة وتحومي يا مقبر شوف كل وحدة وتحومي يا مقبر صيح ردي انا يا هنا من اليسر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر شوف كل وحدة وتحومي يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الالي انهاوليها يا هم من الالي انهاوليها شوف كل وحدة وتحامي يا مقابر صيح ردي انا يا هنا من اليسر صيح لكن الصدى يجيب العذر يا هم من الالي انظر ليها
1: اريد فلوس اريد بس خدمتي الزوار الحسين
2: ان من اهم مقاصد هذه الزيارة الحسينية هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسة
3: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفار
4: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ظمي. قدمت لأحرم في رحبتيك سلام لمثواك من محرم. فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي، ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي. سلام عليك فأنت السلام، وإن كنت مغتضبا بالدم، وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم. وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصم. لقد قلت للنفس هذا طريقك لاقي به الموت كي تسلمي، وخفت وقد ظفر الموت ظفرا فما فيه للروح من مخرم. وما دار حولك بل أنت درت على الموت في زرد محكم من الرفض والكبرياء العظيمة، حتى بصرت وحتى عمي تمسك من دون قصد فمات وأبقاك نجما من الدنيا.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حي على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: يا سادة البكاء،
4: يا سادة البكاء، إليكم البشارة، جاءت من السماء سفينة الزيارة.

0: يلا هالمرة يا سادة البكاء
1: اوجع صدرك
0: إليكم البشارة
1: شنو أجي

تسرع لبحر العشق قبطانها عابس ركابها بس مجانين عيدها ركابها بس مجانين مساحتها سما وأوسع قولها عافية سما

عينك ساعدني يلا يا سادة البكاء. شباب عندك على والله جاءت

كبير استعد لجيب جنسيتك سفرتنا مو على المواليد حضر متاعك بجي محط

طوفانها الحسيني وذو حظ عظيم من يلقاها وبسم الله مجراها ومر. يلا شباب سفينة الزيارة سفينة ال... يلا يا سادة البكاء إليكم.

بحسكم الله سوادلنا سوا شدوا بقصصكم قطع تشبه مس العاشر فيها اكتبوا حسينا قولها فيها اكتب انزل يلا بدوا هلا هلا هلا

وجوه وحسينا في محياها وبسم الله مجراها سفينة سفينة الزيارة سفينة. يلا سولفوا يا يوحشي يا سادة البكاء إليكم. ها تعبتوا شيل يدك يلا يا سادة البكاء إليكم البشارة. اركبوا فيها فإن الله سواها وبسم الله مجراها ومر. أرد أسمع اركبوا أعلى. اركبوا أي سفينة الزيارة سفينة الله

وروح الحب قد سارت لمولاها وبسم الله مجد سفينة سفينة الزيارة سفي يلا يا سادة شيل يدك يا سادة البكاء إليكم اثنين يدك اثنين يدك جاءت سفينة حسة يلا الأخير ويانا بويا اركبوا فيها فإن الله سوى سفينة سفينة الزيارة سفينة اسمع شاعرها الحبيب حسين الفتلاوي هاي السفينة الصدق من تمشي ما تغرق بس يغرق المارض يروح ثقب جلالة علي في الدنيا كوادم تشري زيارتكم بروح تعرفوها يعني شنو من حسين للزاير يصرخ هلا وهو مذبوح كلش حنيني وعلي وقبل الصحن نلقى قلب الحسين لنا مفتوح قولها قلب الحسين أعيده تعرفوها يعني شنو من حسين للزاير يصرخ هلا وهو مذبوح وانو ياي كلش حنيني وعلي وقبل الصحن نلقى قلب حسين لنا مفتوح يلا اجا من القف وطن للحب اجا من القف وطن الله

الحسين شهيد كل مؤمن، وكلما زاد الإنسان إيماناً يزداد اختصاص الحسين به. عندما قمنا بتطبيق أهداف الحسين نفذنا وجعلنا الحسين منتصراً أكثر، لأنه قتل من أجل الدين، فكلما زاد الدين ينتصر الحسين أكثر. السيد موسى الصدر.

نمشي مشيتنا للغالي مشيتنا هر عدي رجعت وجروفه نبضت قلبي يحب يتمنى

بين رسمه بوسط رمشي ليل ونهار الحب ياخذنا لبسفر فارقنا هالختمه صار يطمع الشغر تحيينا كل دمعه ترثي قطعنا حر

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

بيت عندي بعشر محرم احضر اوقف لانا وولدي واذبح نهر يم حسين دمع العطاشة بخدي ودمع العطاشة بخدي كان بحياتي قلهم امنية كانت عندي بعشر

0: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: يخلص حكينا وتبقى بس كلمة، يخلص حكينا وتبقى بس كلمة. الله يا عالم الخدمة، يا الله

0: بالحشر يا عمى كل من يضدها بالحشر يا عمى
1: الله يا
0: عمى عافية الله عيد الله الله خبر عني لهادي خبر انزل انزل فدوائي

يخلص حكينا تبقى بس.

بهاي المجالس تنزل الرحمة، بهاي المجالس تنزل الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: أشم.
1: والله يا أبو علي
0: أحسين أغلى من الهوى أختنق له. والفرقة تابوت العدل لو راح غالي هم.

فراق الحسين.

احكي الله اكبر يا خلق ستر الله سولف بيها ستر الله سولف بيها حتى الستر يم خيمتك كان شي يسوي يوقف ببابك يقرا قران

قلت لك من كلمة كربلاء كيل ما يمر طاري.

خادمك يا حبيبي. من راح مني وانا الجمهور كله رواد يتفدوا روحكم دمعة تودينا عليك. من راح مني وانا.

الخبر يا خلق ستر الله سولف بيه حتى الستر يا مخيمتك جار يوقف ببابك يقرأ قرآن

السهم سوا. وتخيلي العمر ندى عبد الله طائر الجنة، عبد الله طائر الجنة ينذبح عند اخير حلم، عطشان كان بحضنه، عطشان كان. اسمع عبد الله سولف ماي للماي، وبعد لبت قماطة كانت هواي. والله ما عندي موجة.

0: ذبت دماغك راد الشهادة مثل ربع
1: وحصلها اي الشهر رادها
0: كلمة اليوم ما تيتمت من راح من الوالي فعلهم بلا ولد والبيت صبح قالي اش محلات الام تندفن بجفوف ابن الغالي عم ترشي للجنازة تريد الاولاد

انا ربعتهم عيني بات يما حسين يا هو اللي يحط بقبر الشمعة دمعة توديني كلمة اليوم.

اسمك يا حبيبي، شاعرها الموفق مصطفى العيساوي.

بضمة ذخرة وانا نذرت الاربع لو يرجع ابن الزهرة. يما اعتذر يا ابو علي ما خلفيت لك عشرة، ما خلفيت لك عشرة، ما ادري مثلك ينذبيح والخيل تسحق صدره.

ما أروع الحسين في جهازه النفسي المتين، يلتقط بكل حدث من الأحداث التي دارت بها أيامه ليصوغ من احتكاكها الشرارة الأصلية التي تدفأت بها ضلوع الأمة وهي تمشي دروبها في ليالي الصقيع. سليمان كتاني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

رافع راية لل والله عظيمك واعد مساكته ساكته واسفه عم صاحب الزمان هذا الجواب إله اهلا يا مولاي يا اجمل مشاء اهلا حبيبي رافع رايه

0: يلا وينك خدام صاحب الزمان رافع راية لل مشيها الوعيد
1: ايه اهلا يا مولاي

زينب لا ترجعوا ايدي واشرب احب اقول يا من مشيتك حلوه شرف موكبي فدوه تدرب جيتك تسوى وانا ادبك ادبك شايل مايك وانحب روح السيدة زينب لا ترجع ايدي واشرب احبك احب مولاي لا تكسر ندخيلك مرني من تمر بالمواكب من تمر بال لا تكسر ندخيلك مرني من تمر بالمواكب متمنيها يمتحجيها مهدي.

كن ناصر، اللهم كن ناصر الأجمل وعالزاير، كن حافظ للمسافر وعينا عينا. اللهم كن قائد واحفظ سيد القائد واحفظ

يا ويا المشاية خل يرجع بالسلامة خل يرجع بالسلامة. كل شي نشوفك جاي يا أجمل مش رافع راية وينك يلا يلا قول رافع راية رافع راية لل شباب شباب صاحب الزمان رافع رايه.

0: أهلا أهلا يا مولاي
1: أنا ما أرد أتعبك ما عيد رافع رأي.

يا إن شاء الله المهد بهاي الزيارة هل مشى يا أنصاره هل مشى يا أنصاره كلها تنطر بشاره

ليلة الجمعة يمكن شاهد الطلعة الرشيدة يا صاحب الزمان المهد بهاي الزيارة هل مشاي أنصار مهد بهاي الزيارة هل مشاي أنصار كلها تنطر بشارة

احلاها ويانا المهدي يمشي ويانا المهدي امني تورج واي يا اجمل فدوى روح لك امني تورج واي رافع رافع قول قول يلا اهلا يا مولاي يا اجمل ايه اهلا يا مولاي هلا ايه رافع رايه سيد دخيل صاحب الزمان لخادم صاحب الزمان ميثاق الحمداني

0: انت حابل الله واريد الزم ايدك يا وجودي
1: يا وجودي ايل تمشي لابو اليمه فدوى لاسمك واسمه ايل تمشي لابو اليمه فدوى لاسمك واسمه وللسائر وابو الخدمه دعاء رافع للدعاء.

لك وابحث عنك بين الزوار داورك كامرت الحب شايل واطلب بل كتمر أصاورك وابجي لك عينا يا أجمل

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أنا زينب يمن بحماك محمية، هالليلة أريدك تنزل ويا زينب لساحة كربلاء هناك. شوف

0: رحت للكوفة شنو عمي؟
1: مشيت وروس اخوت تظلل علي، مشيت وروس اخوتي
0: يا صاحب الزمان نظرة،
1: مشيت وروس اخوتي تظلل علي، يا حسين عيالك مجتوفة مشبية وطبت للكوفة مولاي.

دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، يا صاحب الزمان يا ابن الحسن، دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد. دخلونا دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، لا تكتم صوتك سمعا للحجة. دخلونا يا خويا المجلس ابن زياد، وبعيني شفت راسك يا ابو السجاد، وشف لك علي وياي في جامعة من قاد. اي والله وشف لك علي وياي في جامعة من قاد، ومن بعد الكوفة ولوعتها للشام العيلة تعنتها.

من الشام. وصلنا الشام ولقينا الهضم، والله بالشام وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام. انا وبمجلس يزيد اسمع صريخ ايتام، يا هضمة يسرنا ولوعة الايام، يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. اي والله يا شدة نقدر نحملها ردت كل حرة بمحملها. وصلنا يا استعار بينا سعير الهم، وصلنا ومثل اوصالك طاحت يا حبيبي يا حسين. وصلنا يا اي وصلنا يا خويا من اليسر للطاير.

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عنها.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وممن ساهم في إثرائها المعرفي هو السيد نظام الدين العميدي الأعرجي. أهلا وسهلا بكم. والسيد الجليل نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن أبي الحسن فخر الدين علي بن عز الدين بن محمد بن أحمد بن علي الأعرج المنتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين عليه السلام، وبنو الأعرج سادة حسينيون نبغ فيهم علماء أفاضل وفقهاء محدثين ومدرسين محققين، حتى أصبحت هذه الأسرة من أضخم الأسر عددا، كثيرة الفنون، طيبة الثمر، كريمة المغرس، وشجية العروق، ممتدة أغصانها الوارفة الظلال إلى أنحاء الدنيا. وكل هذه الفروع تلتقي بجدها الأعلى عبيد الله المعدود من الطبقة الثالثة بعد الإمام عليه السلام، والمعاصر للسفاح العباسي. وقد نبغ من هذه الأسرة نوابغ أبذاذ في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا، ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عنبة الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حضيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه أنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين. أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754 وله آثار مهمة. والسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد القرعين، والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي، ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابني نمى محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الحلي. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة إعماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث وفيها مقدمة. ديباجة القرآن الكريم في التعبير، يعني المفردات اللفظية اللي موجودة بالقرآن، إذا واحد مو مثلا ابن اللغة وعريق في معرفة اللغة ما يقدر يتوصل إلى أسرار التعبير، لأن القرآن الكريم فيه خاصية أن التعبير اللي بي مو مجرد قالب ينقل المعنى بس، لا، أكو شيء وراء المعنى، أكو بي معاني تقدر تعتبرها اللفظة حية، يعني فرد بيها فرد عطاء حي، بيها لون من الحركة ما يشعر به إلا العريق بلغة العرب وببلاغتهم. سأقرب لك المعنى. هذا التعبير أنا شفت واحد من المفسرين وواحد من الكتاب يعبر عن الموسيقى الداخلية في اللفظ القرآني، أكو بيه نوع من الرنين من العطاء من الحركة. مثل إيش؟ أقرب لك المعنى. يعني مثلا فلما تغشاها، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف تعبير فلما تغشاها، هالتعبير اذا تيجي تبدله بغيره يعني هذا التعبير يصور لك التمازج بين الزوج وزوجته، يصور لك التمازج بارق وادق معانيه، وما يقدر يتحسس هالمعنى، ما يقدر يعرفه الا ابن اللغه العريق باللغه. يعني تدبر، يعني ممكن احنا الان نقول ان الرجل يلاقي زوجته، لكن تعبير تغشاها يشعر بلون من التمازج، لون من الاختلاط الامتزاج، يعني لون من الحركة الداخلية باللفظ، هذه ما يقدر يعرفها الا ابن اللغة. وهذه في الواقع ما تجي مو وليدة يوم يومين، يعني مو عملية وضع، لا، هاي مثل ما يعبرون عن العلماء الأصول وضع تعيني، يعني بالتدريج تأخذ هالمعنى بكثرة الاستعمال. وشوف اللفظة الأخرى، حملت حملة، يعني اللي ما يعرف اللغة ما يفرق بين حمل وحمل، الحمل ما يكون داخل البطن والحمل ما يكون على الظهر، نبالي فيعبر عنها حملت حملا خفيفة. قطعا هذه المعاني اذا مو واحد هو ابن اللغة ما يقدر يهتدي اليها. زين، اشاء نبدا هنا لتفوتنا في الفائدة. يعني احنا اذا اجتنا لفظة، هاي اللفظة اذا هي من وضع الشارع نتعبد بيها. مثل ايش؟ تذكر لفظة صلاة، هاي لفظة الصلاة إلها معنى عرفي وإلها معنى شرعي
وإلها معنى لغوي. المعنى الشرعي أن هذا العمل اللي أول ما نفتتحه بالتكبير ونختتمه بالتسليم ونقرأ به الحمد ونركع ونسجد هالمجموع نسميه صلاة. نبه لي، هذا المعنى الشرعي. المعنى اللغوي لا، دعاء. صلاة نعم بالمعنى اللغوي الدعاء، واحد يوقف يصلي يعني يدعو، يعني يتوجه إلى السماء يدعو الله عز وجل. المعنى العرفي يأخذ المجموع الاثنين معا. إذا اجتنا لفظة افرض بيها تحتمل هالمعاني، على يا معنى نحملها؟ افرض واحد وصى قال هالأموال هاي اعطوها الأولادي، أولاده ذكور وأناث. زين احنا نجي نستعمل نحمل هاللفظ على أي معنى؟ إذا قال اعطوها الأولادي نحمله على المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يختلف عن المعاني الأخرى. المعنى الشرعي يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. المعنى الشرعي أن يكون الولد من الأبوين بعقد شرعي. شو تتفق؟ بعقد من فراش. يعني أكو عقد شرعي يلا نقدر نعتبره ولد. إذا صار من الأبوين بدون عقد شرعي ما يسميه ولد، ما يعطيه ميراث. قد يسميه ولد لكن ما يعطيه ميراث. بتنبه ليش؟ إذا المعنى الشرعي يختلف عن المعنى اللغوي. المعنى اللغوي شنو؟ الأولاد ما ولده الأبوان اللي يطلع من أبوه ومن أمه، هذا المعنى اللغوي ولد. لكن المعنى العرفي يختلف عن كلهم. المعنى العرفي ياهو الولد الذكر يطلقه، لما نقول فلان مات وأطل أولاده يعني أطل الذكور. أما إذا الكل أولاده لا، نقول أطل بنات على حدة وأطل أولاد على حدة. المعنى اللغوي يختلف. ففي مثل هالمعنى الفقهاء إذا إجت لفظة من هالنوع يحملوها على المعنى العرفي، لأن يقول لك المعنى العرفي هو المعنى السائد، والقرآن إجا يخاطب المجتمع يخاطب العرف، فإحنا نحمل اللفظة على هذا المعنى. من بعد هالمقدمة، أنا إنما قدمت هالمقدمة لنمر بنا إن شاء الله خلال البحث تعبيرات تبطي معنى غير المعنى الظاهري لا يهتدي إليها من لم يكن عريقا وضليعا باللغة وضليع بالحضارة اللي ينتمي إليها القرآن. نبه لي. دخل نرجع للآية. تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم. اشتقصد بالذين من قبلهم كأنه الأمم اللي بعث لها أنبياء. كل نبي إنما يبعث علما إلى تنظيم شؤون المجتمع، يعني يحمل رسالة السماء إلى المجتمع. طيب رسالة السماء جاية شنو شغلها؟ طبعا شغلها تعدل الأعوج، تدعو إلى الاستقامة، تدعو إلى الخير، تنهى عن الشر. هاي مفاهيم مو معلقة بالهوى، هاي اللي أقول لك الدعوة إلى الخير النهي عن الفساد، هاي مو أشياء معلقة بالهوى، لا هاي مرتبطة بسلوك الأفراد. يعني لما يجي النبي ويريد يمنع الربا، واحد عنده مؤسسة قائمة على الربا كل شغلة بالربا، قطعا لما يجي للنبي يقول الربا حرام هذا راح مو بسهولة يسلم، لا راح يقف بوجه الدعوة، راح يقف ويحاول ان يحتال بعشرين حيلة. تعال ليش الربا حرام؟ شنو؟ شو انا اشتري السلعة بعشرين ارد اربح لي بيها فت خمس دنانير مثلا؟ وما اشتري عبث، لما اشتري ابيع واشتري ارد اربح. وشو الفرق ان هاي الربح احصلها من البيع لو احصلها من الربا؟ اطيلي الواحد عشرين دينار اخذ عليهم خمسة، شو الفرق؟ انما البيع مثل الربا. تتأمل هاي محاولة التواء ووقوف بوجه الإصلاح. مثلا تيجي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. يقول ليش؟ شنو؟ أكو امرأة تجبر على ممارسة هذا العمل باختيارها بطاعة،
وهاي طبيعة فطرة الله ركبها بي، ومثل ما انا اكل حتى اشبع كذلك انا اشبع حاجتي الجنسية. فاذا كان كذلك شو الفرق اذا كان برضا المرأة وانا امارس العمل؟ مغالطة، لانه يعرف ان العقد يترتب عليه التزام. الله عز وجل انما اعتبر هذا العمل بدون عقد زنا، لانه هذا الزنا ما يترتب عليه التزام، هذا يشبع غريزته وراح. الولد اللي راح يجي من وراء اشباع الغريزة راح يضيع الى ما الى ابوه، راح يتحول الى كتلة اجرام بالمجتمع. الزنا اذا انما حرم لعدم الالتزام. هاي المرأة اذا كان الباب ينفتح هذا الباب على مصراعيه كما هو بالغرب الان، المرأة ما طولها مرغوبة، ما طولها جميلة الشكل، نعم ما معناه يرحب بها. اما لا، اذا شوية ضعفت او كبرت رماها بالشارع. والرجل ما طول بطاقة يقدر يقوم ببعض الامور فهو مقبول عند المرأة، واذا لا والله تخلف خلص رمته وضاعت الشيخوخة، ضاعت الابوة، ضاعت الامومة، ضاع التضامن، ضاع نظام الاسرة. هذني كلهن يدير وجهه عنهن، هو يشوروا حميس كيمين، يقول شو الفرق بين الزنا وبين العقد؟ ليش الا عقد رابطينا احنا بعقد؟ ها؟ شو الداعي؟ هذا طبعا محاولة للالتفاف على الواقع، هذه محاولة مغالطة، تنكر للقيم، اخذ بالباطل في مقابل الحق. قطعا هذا كله مكر وسائل مكر يقف بها هؤلاء الناس امام البعثات. هؤلاء الناس يقفون بها امام البعثات. هذا واحد اجى طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله انا اريد اسلم، اريد اصير مسلم، بس انا عندي شيء واحد اريدك تسامحني به. قال له شنو هو؟ قال له لا تقيدني، انا اريد الزنا، ما اصبر عن الزنا. قال له النبي ابط، اترضاه لابنتك؟ انت ترضى لبنتك ان تمارس العمل؟ قال لا. قال ترضاه لاختك؟ قال لا. قال ترضاه لامك؟ قال لا. قال فكيف ترضاه للناس؟ شلون انت يعني انت شنو وحدك انت كعب الله الممتاز؟ ها؟ ليش الناس ما يخالف لي هاي المرأة اللي تمارس معها الرذيلة؟ طالعة من الحائط هي هاي، لو الها اسرة والى عشيرة والى اهل. ليش تصير عامل مساعد على الافساد والانحلال؟ ها؟ ليش؟ ليش ما تفكر ان الناس عندها اسر، عندها بنات وعندها اخوات، والمجتمع كله اذا كان مسلم دول اخوتك واهلك، لا تفتح باب الشر وتنحدر الى الرذيلة وتحول المجتمع الى بؤرة. فعلا قام خاطب النبي عقله، خاطب عنده موضع العقل وموضع الكرامة، وبالفعل رجل شعر بالكرامة ده. قال له يا رسول الله انا اشهدك اني تائب. خلاص فالمسألة هؤلاء الامم اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم مكروا، كأن الآية شتي تقول لنا النبي ما قلت قاعدوا لي دولة تخلون الشعب تساعدوا كذا، قاعدوا لي اياهم دولة. معناه اكو عندنا افرض الان التفاصيل الاخرى ما الها علاقة بالشعوب، ما تأثر على الشعوب، يعني بتعبير اخر ان الشعوب عندها مزاج واحد. مش ما يفرق هذا شعب عايش باوروبا ببيئة اوروبية، واحد عايش هنا ببيئة اخرى عربية. صحيح قد يكون اكو اختلاف بالحضارة، لكن اكو اشياء تتعلق بالفطرة. هاي الاشياء اللي تتعلق بالفطرة عند الناس كلها على حد سواء. الانسان انسان هنا وباوروبا، نعم، وبالشرق وبالغرب هو واحد. اكو كأنه بعض الاشياء الناس يصدرون بها عن الفطرة، والفطرة موحدة. ها؟ في الآية تقول قد مكر الذين من قبلهم، تقول أن هذه ظاهرة عند الشعوب كلها، مو بس عند قريش، ظاهرة عند الشعوب كلها، أن لما تجيب له دعوة إصلاحية أو تحاول أن تصطدم بمصالحه يوقف يخترع له 50 طريقة حتى يوقف بوجهك. ها؟ هاي الآية أشارت إلى هذا المعنى.
هاي وحدة. قد مكر الذين من قبل. ثانيه

مش مبتعد. ابتعد اذا انت ما لك خلق تكافح، لان الحياة بها كفاح من اجل المبادئ. اذا بنائك انت حصل على نتيجة وانت قاعد ها لا تغلطان. مو اذكر واحد طبعا الخليفة عمر قال لي انا جايك اشتكي لك من الفطيئة. قال لي شبيه الفطيئة؟ قال الفطيئة يقول لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. ما اظن ان فيها شيء. شبيه ما بيها شيء؟ بيقول لك اقعد ببيتك وكل واشرب، يعني شنو شبيه ما بيها شيء؟ قال لا هاي مو شغلك، شوف لي واحد غيره ها، شوف لي واحد من الادباء ها، انا اطرح عليه الفكره. قال له جي. بالاثناء اجى عبد الله ابن عباس قال له هلم الي اقبل. قال تعال صير حكم ويا هذا، هذا يشتكي من الحطيئة، يقول الحطيئة هجاني، قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. هاي بها شيء؟ اتراه هجاه؟ قال له اصلح الله الخليفة. لا مو هجاه، لا سلح عليه، مو بس هجاه. قال له عجيب. قال له لا، هذا يعني يقول له انت مو فود مكارم، مو فود تلعات ها تعبيرنا، انت ما الواحد تبقى في البيت تاكل وتنام، مو شغلتك المكارم ولا لا. قال له شتمه مرعبه هاي، مو شتمه عاديه، شتمه ما تنحمل ها. في الواقع ان الايه تقول للنبي صلى الله عليه واله اللي ومن رام العلا سهر الليالي، اللي يريد يوصل ها اللي يطلب عظيم لازم يخاطر بعظيم. انت ما طول تريد شيء تيجي تغير، تريد تبني هذا البناء راح يكلفك جهد، يكلفك عناء. انت ترى مو وحدك، المصلحين مروا بنفس العقبات، العقبات اللي مرت بها انت مر بها اخوانك الانبياء من قبلك، وهذا طريق مو معبد، طريق به عثرات به اتعاب به حواجز، يوباني على ان تواصل المسيرة الى نهايتها، روض نفسك على تحمل الالام والا وخر عن الطريق. نعم الاية اللي تشير لك تقول لك ترى اللي قبلك تعرضوا هذا سيرة الانبياء، تاريخ الانبياء هكذا. في هاي اثنين، الثالثة اكو بيها تعريض للامم بالتهديد. شنو معنى تعريض للامم بالتهديد؟ كأن الآية تقول لهم لقريش، لمجتمع قريش، تقول لهم ترى السابقين اللي وقفوا بوجه النبوات تعرضوا إلى عقاب، وتعرضوا إلى مشخ، وتعرضوا إلى آلام، ترى أنتم ما راح تنجون أيضا، نفس الشيء راح يصيبكم نفس المصير. عينا يعني بتعبير آخر انتظروا عقاب الله، الله عز وجل ها راح يمنيكم بعقاب. شلون شال عقاب؟ مرة من الداخل، مرة من الخارج ها. قالهم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الآكل على القطعة. شلون الناس اللي يردون يأكلون طعام يجتمعون على الأناء على القصعة يأكلون؟ قالهم الأمم راح تتداعى عليكم هكذا. قالوا له يا رسول الله أمن قلة؟ يعني لأننا قليلين يومئذ، والناس يجون لنا مثلا افرض يعارضونا أو يادونا. قال لا، ولكنكم غثاء كغثاء الشيب. يعني انتو ذاك اليوم بس عندكم اسم إسلام، أما لما نجي إلى داخلكم ماكو إسلام، يعني قشر خالي ها؟ عليه اسم مسلم لكن لا يحمل عزيمة المسلم، ولا يحمل طهارة المسلم، ولا يحمل أخلاق المسلم. شو مسلم شنو يعني؟ مسلم بالإحصاء ها؟ بالولادة؟ مسلم يعني متلبس بالإسلام. الإسلام مجموعة تعاليم، إذا ما عنده منها شيء شلون نسميه مسلم إحنا؟ ها؟ فالواقع هو هذا عقاب، هذا لون من العقاب. أرجوك شنو اللون من العقاب اللي تشوفه؟ وإحنا نسمع نقول مثلا وحدة بعمورية ضربوها صاحت وانع صماء،
تصور المعتصم انها استنجدت به، ساق جيشا افتتح موريا كلها وانتقم لتلك المسلمة. وانت تشوفنا احنا الان شعوب اسلامية جئت تنسحق تذبح يوميا، واحد يذبحها من داخلها، واحد يذبحها من خارجها، واحد يذبحها من جانبها، ها؟ وما اكو ابدا ما حد يتداعى لها، والمسلمين كانوا مو مسلمين ابدا، ما راح، كان الحياه عجزت عندهم، عجزت عندها، واذا عجزت عند الحياه خضع الى الذل، ما طول اصبحت الحياه عجيبه، اطلب الموت توهب لك الحياه. تنبه يعني الاسلام عندما زحف بافراد، لكن افراد طلبوا الموت فاخذوا الحياه، مؤثر طلبوا الموت فاخذوا الحياه، لان في واقع الامر التضحيه والفداء يلعب دوره. وكان وانذاك يعني صدر الاسلام، انت ملاحظ شنو اللي كان يجري وشلون الفتوحات تمت للمسلمين بعزيمه الان ما تلمس لها اثر، ذيك الروح ماكو منها، ما تلقاها. ليش؟ ما برده في التربيه، عوامل تدخلت، لكن مهما تتصور تبقى الامه لها عنفوانها. اذا قدرنا نستثمر عنفوان الشعوب والامم نوصل الى نتائج، واذا ما استثمرنا لا بقينا. ويقول الشاعر: أنحن الجنائب عند اليهود، نرجي اليهود متى تطلق، وبعض عزائمنا أمشي ضاق بثورتها الأفق الفيهق، غداة الكتائب نشتاقها بسيف محمد إذ يمشخ. فعدنا ويا للمصير المرير، سبايا ننأشد من يعتق. هو الواقع هذا. فأرجع الآية، إذا أرادت تسلية النبي صلى الله عليه وآله، وبعث أو مأت للشعوب بأنه سينتظرها مصير مظلم، هذا المصير اللي مرت به الشعوب قبلكم، أنتم مو بدع من الأمم، الموجبات واحدة، فإذا كانت الموجبات واحدة النتائج راح تكون واحدة حتما، مثل ما تعرضوا الأولى اللي قبلكم إلى عقاب راح تتعرضون إلى عقاب. طيب، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. هذا المقطع برأيين للمفسرين، رأي بأنه المقطع يبطي معنى، يعني أمر معنوي، ورأي بأنه أمر مادي. شلون؟ الأمر المعنوي فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني دول اللي وقفوا بوجه النبوات وقاموا يلفقون أدلة للوقوف بوجه المواد، مواد الكتب السماوية، قاموا يجون إلى النص السماوي حرفوه، ها؟ يقول أتى الله بنيانهم من القواعد، دول احنا اجينا إلى أدلتكم انقضناها. يعني شنو؟ يعني أغنينا عقول، خليناها تدافع عن الشرائع السماوية. يعني تأمل أنت الآن، يعني حاليا الآن مسلمين مع كافرين. المسلمين الآن يومية يتعرضون إلى شبه، يومية أكو شبه يتعرض لها المسلمون. يعني تتصور أنت التبشير بطل؟ لا ما بطل، إلى الآن التبشير مستمر إلى مؤسسات مهمتها صرف المسلمين عن دينهم، وترى مو إلا يصرف باللفظة، لا يعني دخل ألفت نظرك. يعني الآن أصبح في كل بيت من بيوتنا إبليس، نبه في كل بيت، ها؟ هاي بواسطة القناة الفضائية مثلا، القنوات أفرض أو الانترنت مثلا، في داخل بيوتنا الآن بلايا، نبه. وهاي الأسرة إذا ما أكو عندها مناعة راح تنهار فعلا. منين تجي ليها المناعة؟ المفروض أن هاي الشبه، لأن جاي يعرضون ألوان من الشبه وبيش بصورة. يعني أفرض أنا أقعد لي ساعتين أحشي وياه بالعفة،
تعب فجأة وابتعد عن الرذيلة موشكل، لكن ما موفر للأجواء العملية اللي تخلق عند مناعة للبعد عن الرذيلة. هذا شاب عمره 20 سنة كله غريزة، عمليا شلون اربي؟ عمليا اشتغل بمؤسسة للزواج، اطالب بتخفيف المهور، انشر العفة، اعرض الى اجواء، نعم هاي الاجواء تخلق عند الشعور بالفضيلة، يعني اقوم له باشياء عملية، مو بس حكي، ادق ويا حكي وبالنتيجة هذا يرجع ثورة الغريزة، ثورة عنيفة تعصف بكل التعاليم وتعصف بكل انماط التربية اللفظية. لا، خليني اوفر له الاجواء العملية وارشده واوجهه واحط ايده على الواقع المر اللي ينتظر اذا انحرف، كل احاول يعني اعطي شيء من وقتي حتى اقدر احفظه عن الانحراف. ماكو عندنا من هذا شيء ابدا، ما عندنا. هذول يجون لي يراوه الصورة العارية، وهي الصورة العارية تعصف برأسه، يراوه المنظر المنحل، يراوه نظرية يسموها علمية، يقولوا تورى يعني وين غلطانة الآن، العلوم كلها تأكد أن إطلاق الغرائز راح يخليك تعيش عيشة سليمة، أما إذا كبتت غرائزك راح تنفجر هاي الغرائز، راح تعصف بيك. فانت مالك شغل بهالخرافات بهالكلام هذا اللي اصبح بلا معنى عن هالطريق. هذا ياخذوه، اذا اخذوه عن هالطريق وماكو مؤسسات تقف في وجهه راح ينهار، ما في شك ينهار. انا جاي اتلقى مكالمات والله من اسر منا من الداخل، يقول مثلا احنا ما جاي نلحق، يعني خصوصا من الامهات يقول احنا ما جاي نلحق على ابنائنا، ما جاي نلحق عليهم، شنو الحل؟ شنو؟ كلما نغذيهم بالكلمة الطيبة اللي نقدر عليها بالتوجيه، هذا يطلع برا يرجع لنا شكل آخر، ياخذوه ربعة يطلع يروح له بشفرة، يجي من هالشفرة محمل على ظهر رذائل، يجي هنا بالداخل يلعب بيه التلفزيون، تلعب بيه الصور الخليعة، تلعب بيه الأبو همام، الطيه من وقت 10 دقائق الأبو، يا أخي الطيه شوية من وقتك، الدنيا مو كلها دكان، الدنيا مو كلها بيع وشراء، ابعد لك 10 دقائق الصبح ويا كلمة طيبة بتوجيه بترغيب بترهيب، حاول ان تحقق ما اراده الله منك وما اراده العقل وما ارادته التربية. ما في شك ان الاجواء اللي نخلي بها الفرد هي اللي تصوغه، هي اللي تبنيه، اما اذا اعتمدنا على اللفظ فقط، ويا ريت هم لفظ شويه موزون ما دي تخريب، مو ثلاث ارباع خرافات، يعني الواقع ان الكلمه الهادفه واللي تبتغي وجه الله عز وجل واللي تبتغي العطاء الطيب تاخذ اثر من الناس. فالله عز وجل يقول اتى الله بنيانه، يعني مكن العقول، اللي الله عندما يرسل رسول ما يصير شيء خارج عن نطاق العقل، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. الانبياء يحملون تعاليم كلها تنسجم مع الفطره ومع العقل. يقول هاي الادله من ناحيه نظريه تاتي على بنائهم من القواعد، يعني معنى المثل ضربه، يقول ادلتهم كلها انفندها، ما عندهم دليل متين ابدا. هذا راي. الرأي الثاني لا، يقول المسألة تتعلق بقضية مادية، فأتى الله بنيانهم من القواعد، شير إلى النمرود. النمرود يقولون لما أراد أن يحارب السماء، زين؟ لما أراد أن يحارب السماء قال ابني لي صرحا لهما، بنى الصرح وصعد به إلى أعلى مجال يقدر، وحضر سهام يريد يرمي إله السماء. طبعا كانت العقول البشرية عقول أطفال، أن تحبوا البشرية لها أعمار، شلون الطفل إلى عقل كذلك لها عقول. فلما بنى هذا البناء العالي، هسه هو كان مؤمن بهذا يولا يريد يخدع من حوله، المهم أن بنى هالبنيان راح أحارب إلى السماء. الله عز وجل إجا بهذا رأس الصرع هدمه، وقع وين؟ بالبحر.
والباقي وقع على اهله ابادهم. ها في بعض المفسرين يقول آية تشير الى هذا المعنى، حتى شفت القرطبي يرتب عليه اثر ايضا، يقول من وقع هذا الرأس رأس الصرح لما بناه، هذا رأس الصرح لما بني وقع، لما بناه النمرود ووقع، وقع وين؟ في بابل. انما سميت بابل لان هناك عقول الناس تبلبلت والألسن تبلبلت وانقسمت الى 70 لسان. هذا من الاسرائيليات الموجودة عندنا بالتفسير، عندنا بالتفسير من هالنوع اكو قضايا شوية ما اريد اتجرى على اهل العلم فاعبر عنها بانها خرافات. ها بس على كل حال فشيء يعني ما شك، لان نظرية اللغات مو نظرية بسيطة نحلها بهالمشكلة انقسمت 70 لغة شلون قوترة والحكي. ها في الحقيقة المسألة اللغة ما طول مرينا بيها، احنا مسألة اللغة عندنا بيها نظريتين، عندنا النظرية الكلاسيكية بسم الله الرحمن الرحيم وعلم آدم الأسماء كلها، يعني لما أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض حط له إيده على التراب قال هذا اسمه تراب، النبات هذا اسمه شجرة، شجرة كذا شجرة كذا، ها حط إيده على ماء قال له هذا ماء اسمه، هذا بحر هذا سمك اسمه، علمه مسميات الأشياء، سماها الأسماء كلها حطها معانيها، حطها اللفظ والمعنى، قال له هذا سميه ماي ومعناها السائل اللي يأخذ شكل الأناء الذي يحل فيه، ها؟ وقام يعلمه كل الأشياء، هاي النظرية الكلاسيكية عن اللغة. النظرية اللي يسموها النظرية العلمية لا، تقول أن اللغة نشأت في كل منطقة نشأة تدريجية، هم اخترعوها من أنفسهم، شلون خلي أقرب لك المعنى. انت ملاحظ الان بعض الاطفال عندنا في بيوتنا طفل لما يترعرع شويه ويبدا يصير عنده لغط يقوم يتكلم، يسمي الاشياء باسماء خاصه، قد يسمي الخبزه باسم خاص، الماء يسميه باسم خاص، توبه يسميه باسم خاص، ها شويه شويه تكثر عنده الثروه اللفظيه، ها تتجمع يسمي الاشياء كلها بمجموعات كل لغه، ولذلك تلقى كل منطقه بها لغه خاصه، يعني تفضل لغه تلقى الصين بي كذا لغة مثلا، الهند بي كذا لغة، منطقة أوروبا بها كذا لغة، يعني كل منطقة ينشأ بها عرف خاص باللغة، ولعله هي هاي النظرية العلمية نبه لي. فهذه مسألة اللغة مو مسألة نجي نقول وقع الصرح مع النمرود ومن وقعت بلبلة الألسن ولذلك سميت بابل، ها وبنفس الوقت صارت 70 لسان او 70 لغة، كلام ما يعني ما يصمد امام العلم، موجودة اكو عندنا بالتفسير شيء كثير، والمصيبة ان البعض يجي يذكر هذا وتسأله يقول لك ايه انا شايفة بالكتاب الفلاني، يا اخي ما يخالف دولة هاي مسألة الكتاب ارجع بيها للاختصاصيين اسألهم قلهم كل شيء اكو بالكتاب، ها هو صحيح، مثلا انا اجي اقرا بالكتاب بولة في الحمام من قيام خير من دواء 3 سنوات، شنو معنى العلم منين جاي هذا، ها عشان كل ما القى بالكتاب انا هذا يكون هذا موجود، هو صحيح مثلا ان واحد اذا دخل على حمام بالة من قيام احسن ما يداوى 3 سنين، شنو يعني شنو معنى هذا، من هالنوع كتب شنو هي كتب؟ الآن بالقرن 20 أكو كتب مملوءة تخريب إلى الخشب، ما يعني شو كل شيء إحنا نجاب الكتاب. فالمهم أن مو جميع ما نقرأه يمكن أن يكون هذا متين ونقبله، لا أبد. طيب نرجع، فأتى الله بنيانهم من القواعد، يقول أن القرآن الكريم أشار إلى الانتقام الذي أوقعه بنمرود وهدم بناء من القاعدة، هدم على أهله ورأس البناء وقع وين؟ وقع في البحر. طيب ثم انتقلت الآية، قالت فخر عليهم الشق من فوقهم. أذكرك بصدر الحديث قلت لك أنا اللي ما يعرف أسرار اللغة، ها
ما يقدر يهتدي الى المعنى اللي يريد القرآن الكريم. فنشوف وخر عليهم السقف من فوقهم. ها؟ خر عليهم السقف من فوقهم. اول سؤال نسأل عنه ان السقف وين يصير؟ يصير عالي مو شكل. انا احنا نقعد الان اللي تحت ابداننا نسميه ارض واللي فوقنا نسميه سقف مو شكل. زين لما يقول خر عليهم السقف مو كافي بعد شاي من فوقهم شنو؟ شنو الداعي بعد من فوقهم؟ هو السقف يوقع من فوق ما يجي من تحت. ها؟ شنو معنى خر عليهم السقف من فوقهم؟ حيث اذا ما ترجع الى اسرار اللغة او اسرار الحضارة لا ما تقدر تهتدي الى المعنى. يعني انت تشوف واحد الان يقول شيله يقول والله اليوم انا البيت عندي وقع. شنو مع البيت وقع؟ يعني يجوز وقع وما بيحط خالي ووقع. لكن لما يقول فخر عليهم السقف من فوقهم يعني طاح عليهم هم تحته نبا يعني طبع عليهم هم البيت وقعوا هم موتهم. شايف المعنى؟ اذا اكو بي زيادة على ما يعطي ظاهر اللفظ. هاي الزيادة منين جاية؟ هاي خاصة حضارية متداولة عندهم. فخر عليهم السقف من فوقهم يعني ان الله عز وجل اراد عقابهم فالسوى يعني اوجعهم بما كانوا يأنسون به. نبه شوية لهالنقطة. اوجعهم بما كانوا يأنسون به. شنو يعني اوجعهم بما كانوا يأنسون به؟ تعرف اكو كثير من الناس يبني بناء ونكيف ان هذا البناء انا جعلت سقفه مثلا حطيت سقفه مجركش علقت به معلقات ضخمه سويت به كذا سويت به كذا. ها يعني هذا يأنس بان بنى بناء هذا البناء اللي بنى بناء شامخ. لكن الله عز وجل احزنه من حيث اراد السرور مو يدور على السرور. احزنه من حيث اراد السرور المكان اللي يتصور ان يسر بي احزنه منه. نبه لجه. فخر عليهم السقف من فوقهم. طيب هذا راي. الراي الاخر لا ان اكو بعد معنى اخر. خر عليهم السقف من فوقهم يعني اجا امر العقاب من السماء. نبه. احنا شو نقول؟ واحد مثلا يسأل يقول له هاي القضية صارت اليوم يقول له ايه هاي بها امر من فوق من عالي. تنبه لي شوي زين. ها يعني جاي الامر من جهة عالية جاي الامر من جهة متبعة متنفذة. خر عليهم السقف من فوقهم يعني امر من السماء يعني ان الله اراد اهلاكهم. تنبه. اراد الله عز وجل اهلاكهم كأنه أمر لا سبيل إلى رده. التمر يجيك الألم لا سمح الله من المشاوي. إذا واحد يساويك تقدر توقف بوجهه تقول هذا رجل وأنا رجل. ها وإن أنا مثل ما هذا عنده قوة أنا عندي قوة أقدر أوقف بوجهه. طيب هاي وحدة. ومرة لا يجيك من الأدنى واحد أقل من عندك يحاول الاعتداء أنت تقدر عليه بدليل بطريقة أولى. لكن لما يجيك من جهة ما تقدر عليها لما يجيك ها من قوي ها من واحد أقوى منك أنت ما تستطيع أن ترده. ها وهذا المعنى اللي أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى كلماته الرائعة يقول إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس تذكر قدرة الله عليك. ها؟ شايف انت اذا عندك قابلية تقدر تظلم لكن انت ما راح تقدر تقابل الله من قدرته اكبر واقوى من قدرتك. طيب فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. شنو معنى اتاهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هذه بها اراء. الرأي الأول أن العذاب
اللي اجى ليهم اجاهم من المكان اللي يتصورون الراح تجيهم منه رحمة. شو تنبه شلون الانسان احيانا يقوم بعمل من الاعمال ويتصور ان هذا العمل راح يوصل الى اهدافه، راح يحقق له قوة ونصر وغلبة. يجي لي الخذلان من المكان اللي اراد منه النصر، المكان اللي اراد من عند النصر ينقلب عليه. فاقدم لك اقرب لك المعنى، العباسيين ارادوا ان يقهرون منه، ارادوا ان يقهروا قبائل العرب، لانه يخافون من عندهم. يقول لك دول يوميا مسوين ثورة، يوميا مسوين حركة، فخلي نجيب لنا فرد مجموعة نقهرهم بها. جابوا منه، جابوا الاتراك، لان استوردوا الاتراك، وبدأوا الاتراك في وقت تشربوا الى جسم الخلافة، تشربوا الى جسم الخلافة من اخريات عصر الرشيد وبدايات عصر المأمون. فاجت بصورة مبسطة من بعد المأمون تقنت قضيتهم، ها؟ قامت كميات كبيرة من عندهم تجي. هذول كانوا يتوقعون من عندهم العباسيين ان ذولا راح يكونون شيوخ على اعدائهم، يخلوهم جيش، هذا الجيش يتقلبون به على العرب، يقهرون ارادة العرب، يكسروهم. فكانت شنو النتيجة؟ كانت النتيجة ان وصل الامر بالخلفاء العباسيين، اجاهم الخذلان من حيث كانوا يتوقعون النار. وصل الامر الى درجة ان الخليفة مثل الاسير، اذا اعطوه شيء اراد فيه ان يطوه نعم الله عليهم، ما اعطوه يسكت، ما يقدر يتكلم بشيء. مو يقول الشاعر خليفة في قفص بين وصيف وبغى، ها؟ اثنين دول من القواد الاتراك، هذا قاعد بالقفص ما بينهم، خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. ها عينان، شلون الببغاء يعلمون هذا عين يلقنوه شمح شايه. فهذا كان هكذا، يعني هو يجيب جماعة يتصور ان دول راح ينصروه، واذا لا دول الجماعة مو ينصروا، يتحولون الى شيء. والله لو تشوف مصارع العباسيين تتأمل بيها جيل، ها؟ تشوف دول الاتراك اللي لعبوا بهم لعب، يعني شنو اشد من يجي يقلع عينه ويصب بمكانها رصاص، شايف؟ لون من العذاب غريب، وهذا متوقع. ليش؟ لان لو تعرف دول سووا باهل بيت رسول الله، لو تعرف دول كانه طلع عداءهم، بدل ما يتوجهون بقوتهم الى الخارج توجهوا الى هالمجموعه من دول اولاد رسول الله، طاحولك بيهم طيحة مروعة غريبة، يعني مصارع مرعبة، قتل وتشريد وإبادة، بحيث وصل الأمر إلى أن يوقف الشاعر يقول لا أضحك الله شن الدهر، إن ضحكت وآل أحمد مقهورون، ها؟ مظلومون قد قهروا، ما؟ دول تصور مشردوا نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليش يغتفروا. فتأمل، وصل الأمر إلى درجة من العباسيين لاحقوهم ملاحقة مرعبة، الله عز وجل سلط عليهم دولة من حيث ينتظرون، من حيث ينتظرون القوة، جاءهم البلاء. قريش، تعال شوف الأكثر من هذا، قريش في يوم بدر

أدعات إلى شحذ القوة أكثر، اجا واستلموا ما عندهم، قتلوهم من حيث ينتظرون النصر، جاءهم الخذلان. فتأمل الآية الكريمة، فأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ها من هنا ورأي آخر، لا جاءهم العذاب من شيء بسيط، لأن المسألة تتعلق بالنمرود. النمرود شنو اللي قضى عليه؟ نشوف هنا موضع العظمة، هنا موضع العظمة، هالجبار المتغطرش اللي يريد يحارب السماء، بالنتيجة قضت عليه شنو؟ ها قضت عليه حشرة صغيرة دخلت في أنفه. ها لما دخلت في أنفه قضت عليه، كان ما يهدأ حتى يضرب رأسه بالجدار، ما إلى أن هلك. ها حتى لا تروح بعيد، الآن لاحظ فيروس ها كبرت، فيروس صغير ما ينشاف إلا بالميكروسكوب إلا بالمجهر، هذا يصب بجسم الإنسان يخلي الكائت مرغل. هذا العظيم، هذا الجبار، ها اللي يتصور نفسه ما أكو واحد يقوى على قهره. هذا وإذا جيت لحظة في لحظة من اللحظات، إذا دخل هالميكروب بجسمه حول الكياء إلى خرقة، خرقة نعم تحبس به كيف يعني أعتى. ترى ما أكو شيء أقوى بالكون من الإنسان، لأن الآن الإنسان استعمر الأرض والسماء، نبه الإنسان لا صعد للكواكب وجاي يفكر شلون يستعمرها وشلون يروح بيها. هذا الإنسان اللي عنده الجبروت وهالعقلية مو قادر إلى الآن، ميكروب بسيط ها كبرى محشد لكل طاقاته، مش أكو مؤسسات صحية في أنحاء العالم مو قادرة تقضي على ميكروب بسيط. نبه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ها تأمل هذه الجنود، الله عز وجل إذا أراد أن ينتقم، الباري عز وجل يجعل مصارع الجبابرة، ليش يجعلها هالمصارع؟ هاي مصارع الجبابرة يجعلها بخلية من الخلايا البسيطة. وشوف هاي جنود الله عز وجل، الدافع عن الذين آمنوا مو وتصرع الذين كفروا. فيروس مثل ما قلت لك يقضي له على جبار، وتلقى حيوان يدافع عن ماذا؟ تتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله طلع هاجر، طلع من المدينة في طريقه إلى مكة، إجا بالغار، دخل هو وأبو بكر دخل إلى الغار، شنو اللي صار؟ أوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وباضتا على باب الغار، وبعد أوحى إلى العنكبوت نسج، هالكائن الحيوان نسج على باب الغار نسيج، بحيث لما اجوا قريش ووقفوا على باب الغار قالوا مستحيل محمدنا، لان شلون يقبل الداخل هذا؟ هذا نسيج العنكبوت، تتنبه. ها وهذا تامل، هل عنكبوت اللي يقول الشاعر ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريه لم تنشج ولم تحمي. تتامل اذا دفع الله عن نبيه بحيوان من الحيوانات البسيطة هاي الصغيرة، ها عندما خذله ماذا؟ عندما خذله من بعث إليهم، من أراد أن يحييهم أرادوا قتله، ولكن الله عز وجل أعز ونصر به ببعض كائناته البسيطة، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تتصور عمر ابن سعد صور أنه راح يحصل على العزة والعظمة والصيانة والحياطة منين؟ في قتال للحسين، أنا راح أقاتله وأصير حاكم على الري، ومن بعد ما أصير حاكم على الري أحصل على المنعة والقوة والأموال. النتيجة كانت شنو؟ لا منعة ولا قوة ولا أموال. يقول للمختار انا ما كنت ادري ان اصل لهذا، خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفعلا طرح اضجع في بيته وذبح على فراشه، وبالنتيجة اسرته ذهبت. مع العلم هذا الرجل الغريب، يعني انت تستغرب، هذا عند ابو سعد بن ابي وقاص على ان من المتخلفين عن بيعة امير المؤمنين،
لكن سعد لقد صور نبيل نبيل. كلما حاول معاوية من عنده أن يحصل منه شتم علي بن أبي طالب أبا. قال أنا أشتم علي بن أبي طالب؟ معاذ الله، أنا لو عندي وحدة من مال علي بن أبي طالب لكان ذلك أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، واي إلى موقف غاية بالنبل. لكن إجا هذا الخسيس، تدري شنو اللي سوى يوم العاشر هذا ابنه؟ أول قبش حمل النار إلى مخيم الحسين هو قبش عمر ابن سعد. جاب للقبش تلتهب به النار، وين ألقى؟ ألقاه على مخيم آل الرسول. تعرف طفل أبو سنتين وطفل أبو ثلاث سنين وامرأة والنار تشتعر بالخيمة، خرجنا يتراكضنا من خباء إلى خباء ومن خيمة إلى خيمة والنار تشتعر بأطراف المخيم ولا طريق لهن. الجيش مطوق المخيم والنار من ورائهم، وعائلة الحسين تتراكض وحائرات أطار القوم.

الناس بصوتها لأخيها خوينا يمي خذينا بوراحي يا غي ما يجمعي

يمي حرمة بجريرك لفتني بالعيال خويا وجمتني احمى الضايعات بعدك حمى الضايعات بعدك ضعنا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات فرج عنا وعن أهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف فريد عالمي يشوف يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: لبيك يا علي.

Sure.

وشنا من مطور ابويا خليه يسكت حرمله ما ياخذ كربله ويهدم قببها ويهدم على علي ربينا لك ولد سمينا ومحشد تنذر لك رقبها تنذر وعهد منعوفك للأبد من تذقل حربها من تذقل والشايب من يطب يضحك سن الحرب صاح الطب غضبها صاح الطب على علي شيابنا يطبون حفاي يحطون لون وطعم بالماء شيابنا يطبون احجي ايه

0: كوكب نجتمع نبكي لك مو دمع دم ينزل على ما دم ينزل على الله من المواكب يرتفع صوت
1: شنو هالصوت
0: ما نتركك يا حسين للموت من المواكب يرتفع صوت
1: ما نتركك
0: يلا من المواكب يرتفع صوت ما نتركك

الولد مو عشرة مصالح مو عشرة مصالح. وياك نمشي بكل الأحوال وياك نمشي بكل الأحوال ما نعترف بالقيل والقال.

يلا غير احنا تربات الدواوي نحيا ونموت بكيف الاحسين يلا غير احنا تربات الدواوي نحيا ونموت بكيف قول قول قول قول غير احنا تربات نحيا ونموت بكيف والله وكل عام وياه ننجمع درب المشي ودرب كل عام كل عام كل عام ويانا نجمع قول قول يمشون من البحر الحسين.

يعني طيبين هضم هضم هضم بيتك فدوة ايهورك ما يعني طيبين وشارك مو وفي ما تسوى حياتك صيح صيح ما تسوى حياتك علي علي

الاهل نخدمك ونغث الشماته ونغث الشماته بس الحضرتك تزحف الناس قبرك

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: هلا بزو

0: اي والله
1: فيها اتفاق قلب الوفي وعمله
0: بعيد الدرب.

0: سهلة رحلة
1: شبيها الرحلة عمي
0: شبيها السهر التعب
1: هلا هلا
0: يلا بويا شبيها التفر

0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: هاي الخدم نفخر الشهور تتحضر بالموكب وتسهر تخدم الزوار
2: تخدم الزوار
1: تتنافس بحبه ضيفك بموكبه جرب

تتحضر بالموكب وتسار تخدم الزوار. هلا بالزاير هلا هلا بالزاير هلا هلا بالزاير هلا

اي نعم جبرة تدخل عندك كله اي نعم واقف هو وولده سيطرت الخدم وشلون تعبر ما ادري جبرك تدخل عندك كله اي نعم جبرك تدخل عندك

0: تعبره
1: تعبره
0: هذا التحدي وفنك تعبره تعبره
1: ما تقدر
0: هذا التحدي وفنك تعبره يتمدد قبالك مثل سفره
2: صح لا مو صح

0: شيوخ. لازم يدللك هيك.
1: الليلة شوف المجالس تبدي كل ليلة، ينطم الزاير كنا رد حيلة.
0: لو مو جاي من البصرة
1: ليلة

0: الكل شايف رايا وعشق جايب
1: هذا الدرب ذايب هذا الدرب ذايب
2: بتجاوبني بس شوي وبعدين ارجع لك
1: كل طفل كل شايف رايا وعشق جايب هذا الدرب ذايب يوقع حد الموت والحرم مستورة تمشي بأجل صورة نسواننا مستورة تمشي بأجل صورة لحسين وتزورة وبس نعيب الصوت بس نحسين هلا بس

هنا إذاعة جامعة المستقبل. الثانية ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد لرئيس إقليم كردستان حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة. رئيس إقليم كردستان الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء كان مثمرا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات زيارة مرتقبة لوفد أمني عراقي إلى الرياض. العراق والأردن ومصر يؤكدون تفعيل آلية التعاون الثلاثي وتوسيع الشراكة في الطاقة. العراق وتونس يؤكدان أهمية تعزيز دور الجامعة العربية في التعامل مع التحديات الإقليمية. ائتلاف إدارة الدولة يعلن الحرب على الجماعات المسلحة خارج الدولة. وفد تجاري عراقي يبحث في دمشق فرص الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي. إيران تحذر الخليج، أي قصف أمريكي سيقابل باستهداف بناكم التحتية. وفيفا يجدد الثقة في إنفانيتو ويتوعد بالرد على الإساءات. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

الحسين استهان بالحياة اعتزازا بدينه وحرصا على كرامة أمته، فقابلهم بعزيمة وثبات وإصرار على مواجهة الأخطار مهما كان نوعها. العلامة الشيخ أسد حيدر من كتابه مع الحسين في نهضته.

0: سوا سوا.
1: يا حسين فارتوني مياسر
0: رحت في الأيتام.
1: يا حسين شحكي لك وقل قلبي جروح
0: بلا.
1: يا حسين

يا حسين شحشي لك وكل قلب جروح ولو

خال يا حسين يسرى للشام ليسرى ريحة بين يا حسين صارت توي الى الشيخ عبد الحسين ابو شوى يا حسين شحكي لك وكل قلبي جروح اخواني رجاء اللي بيمس رجاء عليكم الحسين لا حد يحكي

والعياري ما على اليوم ما راح

0: يا حال من عفتوني يا حسين.
1: سوا سوا
0: يا حسين فارقتوني مياسرة.
1: راحت بالعيدان.

وشلون شاغت يا

نمشي يا سراب ويليا تنزال اشرار لا تشيني تحي يا حسين هذا ما صار.

بلوها.

تهشمنا. فاطلي جلد جفقه

اتلقاه والخيب فاضلي ولما ننخاه يجل العدو فوق النهر خليناه شفوف قطعناه الراس شمناه شمات ويحاجوني بلسان شر نادوني قمر هاشم طاح عالشريعة وراح يحفظ.

صيحت يا حسين بعالم صاح وين، لا صيحت يا حسين بعالم صاح وين، حسين التيني دبي على رمح راس حسين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند في على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عفت ما بين، هالناس ما رحموني ومخيت ما حشموني، هالناس ما رحموني ونخيت ما حشموني، وبشماتاتهم غيدت ولياتهم، يا حسين فارقتوني، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، لا صيحت يا حسين بألم صاح وين، حسين التيند بي على رمح راس حسين، واشبح لعد راسك يا ابو اليم العين، وناديت يا ابن امي عيستني ما بين، هالناس ما رحموني وانخيت ما حشماني، هالناس ما رحماني وانخيت ما حشماني، وبشي ما تاتهم غيدت وليتهم.

لكم وين ابدي مع مخضب حوف الزيفة صدنا ارقام الدلد يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يحشون ويذكروني يعيدون شماروني يذكروني شموع عرف صار دموع يا حسين فارقتون يا قاف قبال الشمر ما يتعيب يا قاف قبال الشمر ما يتعيب يناديني شا وين اخوتك يا زينب عريسكم وين ابدي ما مخضب حوف الزفة صدنا ارقام الدلب يحجون ويذكروني يعيدون شماروني

يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يسألني الأكبر وين ويحاكيني، يذكرني بشاب النظر تبعيني، ولمسة طبرات الجسم بيميني، هالشاب في فجعوني

قتلوني. يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يروح الشمر غير الشمر يلفيني، يستني وين الأكبر يحاجيني، يذكرني بشعب النظر تبعيني، والمس تطرعت الجسم بيميني. هل شاب في فجعوني لليوم بين عيني.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: ربيتني وتعرسني
4: خيرك،
3: ما اريد اروح
4: حبيبي حسين.

ابو علي. خادم الحسين المخلص الموفق ابنكم الموفق الموفق والله نسيم الناصر يا غازي.

انت بياتي. شاوين اروح وانت بياتي، يا ضحكتي انت ويا بكيتي. قل لحبيبك

يا ضحكتي انت ويا بكيتي يا حسين يا مشيب لحيتي يا حسين يا مشيب لحيتي بويا يا حسين يا مشيب لحيتي خلها على شباكك منيتي

شوفتني وتارسني خيرك.

0: ربي لا اريد فلوس، اريد بس خدمتي الزوار الحسين.
1: ان من اهم مقاصد هذه الزياره الحسينيه هو الحفاظ على مبادئ الاسلام واحكامه وتعاليمه المقدسه.
2: يا ضميا يا عظيما جاءك الناس حفاظ.
3: نعشق الحسين حسين. بالسير على نهجه وسلوكه، ولأنك قوة حق فنحيا الحق بقوة.

الناس يبكون وهاي مشابقهم طول ما كنت فاض بس يبكون يلا يلا يلا نهقوا من بعد الفرقه ملقوا لا يشبه ملقه

يتلاقوا مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين مغزر يا زاد حسين انخلطوا ما كان اثنين

القصيدة لخادمكم عم فدوة. اسمع. من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم. من أول يوم الطب لهم حسبوا واحد من عدهم. وقعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم. قعدوا سفرتهم وحدة ومحلة القعدة بذاك اليوم. فاقوا زاد بن الزهرة وعشرتهم صارت عشرة. فاقوا زاد بن الزهرة وعشرتهم صارت عشرة. وقالوا لنطينا حجاية وشد الراية تظل الدوم. قالوا لنطينا حجاية شد الراية تظل الدوم. وشايبهم قاموا ضم

يفكوا يا رشق حسين نقل بيتك كله بكيفك بعد امك جيتك خير واعذرنا على التقصير بعد امك جيتك خير واعذر يلا بعد امك جيتك خير واعذر خلنا نسمعها يلا على التقصير

0: اسمح القصة هشم
1: ها تعبتوا عفا عفا
0: اسمع من طرف فجر الله عليهم
1: راد يروح هذا الزاير راد يروح

يوثر بيهم وراد بمشي يجازيهم أثر وبيوثر بيهم وراد بمشي يجازيهم يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرايات يقول إش هالنعمة ويسجد ولهم يعقد بالرايات يلا كل بيتي سالف عنهم كل بيتي

حد ما كان عشرتهم مد سالف ودموع بخد ما كان عشرتهم مد من يشتاك كل قلبه هاي الصحبة يلا بكل بيتي سالف عنهم

0: الطهر الذات من يشتاقك بقلبه هاي الصحبة الطهر الذات. وأول ما طول حسين صبن دمعات العين أهوال ما طول حسين صبن دمعات وقال له احفظهم مولاي قال له احفظهم مولاي اسمع هالقصة ويا عزيز.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: www.mustaqbal.fm.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد لرئيس إقليم كردستان حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة. رئيس إقليم كردستان، الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء كان مثمرا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات زيارة مرتقبة لوفد أمني عراقي إلى الرياض. العراق والأردن ومصر يؤكدون تفعيل آلية التعاون الثلاثي وتوسيع الشراكة في الطاقة. العراق وتونس يؤكدان أهمية تعزيز دور الجامعة العربية في التعامل مع التحديات الإقليمية. الإطاحة بمنفذ هجمة إلكترونية عطلت الإنترنت عن 6000 مستخدم في نينوى. ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل. الأمم المتحدة، العصابات الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ونيوكاسل يعلن تعيين ماتياس بايسلا مدربا جديدا للفريق. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.
2: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: زوارني يا كلام

سوار صيحوا بعزم خدام صيحوا بعزم سوار صيحوا بعزم للموت يمشي الجدم احسين رايد سلم احسين رايد سلم مكروسه نومه يا علي نحسين يسوى التعب وتراب جدنك ذهب والراح اسم الكتب داير العب هنيالك

ارجع له خادم، ارجع له مداحتك. ويلا يا حسين، ارجع له من عيونك.

بالزاير جاي منين؟ هلا بالزاير جاي منين؟ غطا وفراش تصير العين، هلا بالزاير جاي منين؟ هلا بالزاير جاي منين؟ هلا بالزاير جاي منين؟ هلا بالزاير جاي منين؟ غطا وفراش تصير العين، ما ضل شي وتشوف حسين، ما ضل شي وتشوف. هلا وليف هلا وعلي، هلا وليف هلا وعلي، مر بيه

خادم ارجع له خادم. عافيه

هنيالك عمي ويلا خليني تلقى العلويات خليني تلقى العلويات راح يرد انت عبانات خليني تلقى العلويات راح يرد انت عبانات سوف يا يمن الرايات سوف

0: زيارة الأربعين، ملحمة فطن وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها سجيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، ماكو واحد ترى غير حسين بس. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها سجيلة.

كيف بس؟ احنا غير احسين، احنا غير احسين ما عد والذنوب هواي كف يا ابو حسين يا اخره. احنا غير احسين ما والذنوب هواي كف وغدا يبدو وغدا يبدو.

بارك الله فيك، الله يبارك فيك. إذا معلوم الله يوفي علمك إن شاء الله، إذا مديون الله يوفي دينك إن شاء الله، إذا طالب حاجة أرجو من الله بحوائج الحسين وقضائها أن يقضي حوائج المحتاجين والمعلم، فرد جوابهم إلى قيمتها. وأنا أرجو المعذرة لأني أنا مريضة، وأنا يعني أمنيتي لكون أقرأ هذه القصيدة حتى إذا أموت ما يخالف. أيوة أرجو من الله أن يساعدكم دنيا وآخرة على هواي، مثل ما أذب المستاذ أذب وياي، شلون أذب أنت أذب. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة. أبا عبد الله تعلم هي الحقيقة هذه سيدي. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها تجيلة. إحنا غير حسين ما عدنا وسيلة.

اسمك غير حسين ما والذنوب رضاك. الله يبارك بعمره اللي جاوب. احنا غير حسين ما والذنوب هواك. وغدا يبدو وغدا يبدو لنا سدا منيعا. هذه اولنا هي والذنوب هواي والذنوب هواي كفت. احنا غير حسين احنا غير ولو هنا تتعب المستهل. الله يريحك بالاخره ان شاء الله من عذاب الاخره بجاه هذا الحسين وابو الحسين وجد الحسين وام الحسين. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها ثقيلة. احنا غير حسين ما عدنا وسيلة والذنوب هواي كفتها ثقيلة. وغدا يبدو لنا سدا منيعا ان شاء الله. وغدا يبدو لنا سدا منيعا. هذه آراؤنا فيه جميعا والذنوب واسم غارح والذنوب.

هل كثرة ذنوبك هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك اخدم المأتم إمامك لو رديت للجنة مثلك وانت بالتأذين تخدم تسمع الهاتف يكلمك لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منوه وللخدمة عندك مقدرة وللطوم وصلت صدرك الوسام يخمد جهنم شعاوي والوثي قلبيها تحصيل الشفاوي الوسام يخمد جهنم شعاوي والوثي قلبيها تحصيل الشفاوي من بكاه وهو لله مطيع تطفئ النار له تلك الدموع والذنوب الله يبارك لي احنا غير والذنوب احنا دلنا شد المنيع هذه يرونا في عرونا والذنوب هواي كف احنا غير الى الشاعر الاديب الحاج مهدي الاموي الكربلائي هنا يا هل كثرة ذنوبك هنا يا هل كثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك اخدم المأتة ترى خدمة لها قيمتها اخدم المأتة امامك لو رديت للجنة مثلك وانت بالتأذين تسمع وانت بالتأذين تسمع يسمع الهاتف يبشرك لو إلك قوة فاكرة بنور العقيدة منورة وللخدمة عندك مقدرة وبلطم وسند صدرك الوسام يجن بجهنم شعاره الوسام يخمد

0: احنا غاف يا الذي عندك عقيدة ثابتة، يا الذي عندك عقيدة ثابتة وحرة وشريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة وما إلك غير الشفاعة. أبا عبد الله ما عندنا غير شفاعتك بس، وما إلك غير الشفاعة وبيها أعمالك ضعيفة. فصل العمل لا تخالطه ويا حسين قول رابطه، أكرم الوادم بالعطاء وما يرد مأيوس ضيفه، وما يرد مأيوس ضيفه والخدم واللي خادم حسين بالجنة يتنعم، واللي خادم حسين بالجنة يتنعم وبالأناشيد الحسينية يترنم. جاره فداح ليلى يخشى ضياعها، جاره فداح ليلى يخشى ضياعها، شانه يغلو ويزداد ارتفاعا. احنا ذوب
1: الله يبارك فيك يا تجاوب
0: في الماعز بهاي المآتيم الواحد 70 ترها، والذي بهاي المآتيم ينفق بحسب اقتداره وغايته خدمة إمامه لا رياسة ولا إمارة ويا ريحانة محمد تاجر وربح التجارة، وربح التجارة جنة وقصور عالية وأنهار عذب جارية وحور وقطوف دانية، ولا تفوتك هالبشارة والصراف لا حسين مقصوص الجفوف. واحد بسبعي يعوض ظونه، واحد بسبعي ضعفه يعوضونه، كل من انفق شيئا ورجاء، كل من انفق من شيء رجاء، وله 77 ضياء. وزن
1: احنا غير عشان مو ودنا
0: عشان وزن وغدا يبدو لنا احنا
1: في حد هاي مستكفي
0: حسين ما
1: يجازيكم الحسين ان شاء الله الدنيا واخر اشوف لطلهم عبد الامين
2: قالوا في الحسين.

قام بين الحسين بن علي والغاصب الأموي نزاع دام، وقد زودت ساحة كربلاء تاريخ الإسلام بعدد كبير من الشهداء اكتسب الحداد عليهم حتى اليوم مظهرا عاطفيا. المستشرق الهنغاري إغنانس جولد تسيهير

نصيحة لي أسولفها ويا روحي وانت اسمعها.

كان ترى أعلى جبل ما كنعان اللي يعوف حسين هذا نحسب شيطان.

هاي منها يفتهم بحسين التزم ما يعوفك منها يفتهم بحسين التزم ما يعوفك.

0: ماي منها يفتهم بحسين التزم ما يعوفك منها يفتهم بحسين التزم ما رتبوا يا حسين رتبوا يا حسين وضع
1: وترك الناس
0: باب أعلى هذا مو جواب أعلى أعلى أعلى, أعلى.

الهلال تخدم منبره حاضر لخادم الحسين الموفق المخلص وسام الشويلي

غير لأن رايد يقصك بالمناشير.

لأن شير أكو هواية بشر لكن خنازير، أكو هواية بشر لكن خنازير.

0: بطل وشباب.
1: يا خويا التخدمة مو تتعب لاجله.

لكن إذا قلت لي أحصل موجود أقول لك شنه ما سامع بالإحسان.

أبوي شلون أنسى صادق بالوعد وبوقت الشدد ما يعوفك صادق بالوعد وبوقت الشدد ما رتبوا يا حسين رتبوا يا حسين.

0: هلا اكمل خوش حكيك خوش
1: حكيك. ذنوبك كبيرة وانا مثلك صريت محتار بذنوبي.
0: كذب؟ لا والله مو كذب.

فينك ويترسل شفين تمد شفينك ويترسل شفين وذا مو زين حالك.

ترى هي المحبة اشكالها هواي، ترى هي المحبة اشكالها هواي، وانا بهاي المشاعر رايح وجاي حسين وانا

أهتف وارفع الصوت حسين تحضر لو يحضرك ساعة الموت. هلا بالزوار أهتف وارفع الصوت هلا بالزوار أهتف وارفع الصوت حسين تحضر

0: وسط القبر ما يعوفك رتب رتب
1: ويا حسين وطن اترك النار.
2: شباب تعبت؟ وين الجواب؟ وين صوتك؟ أعلى أعلى أعلى.

0: نمشي مع الحجة مع الحجة مع الحجة، نسعى إلى حجة إلى حجة إلى حجة.
1: نمشي مع الحجة مع

إذاعة جامعة المستقبل. الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد لرئيس إقليم كردستان حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة. رئيس إقليم كردستان، الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء كان مثمرا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات زيارة مرتقبة لوفد أمني عراقي إلى الرياض. العراق والأردن ومصر يؤكدون تفعيل آلية التعاون الثلاثي وتوسيع الشراكة في الطاقة. العراق وتونس يؤكدان أهمية تعزيز دور الجامعة العربية في التعامل مع التحديات الإقليمية. الإطاحة بمنفذ هجمة إلكترونية عطلت الإنترنت عن 6000 مستخدم في نينوى. ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل. الأمم المتحدة، العصابات الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ونيوكاسل يعلن تعيين ماتياس بايسلا مدربا جديدا للفريق. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبي والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي كارلس سير بيرسي.

Yeah.

سافوني واحد شوشدك سافوني واحد شوني أنا أعرفكم تافون سافوني واحد شوني أنا

0: لكم لكم على هو المستهل، على هو المستهل حجي، على هو المستهل. شو شارك
1: وعدتوني وانا عرفتكم
0: ام البنين

السفر أربعة وكل أربعة وكل واحد قلبت نظرة وكل واحد صبيحين تعتبره تجمع

تناديهم يا قلب امكم يا انوار العيون، تناديهم يا قلب امكم يا

سفره

عفوني بركشة حالي وعافوني.

تحفظون يا ولادي انتو لوعي وانتو الكبد تحفظون كبد حسين تحفظونه تافوني من تافونه وانا ربك

خدروني ولا تجمعتكم عندي ساعة فراق السفر يا راحة تبدي هل من ريدتكم شنع

منكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم وخلتي يصير وعينه وكنت وياه وعيونكم وين الذي حلت راح بعيوني خدكم

وزينب اشتركت بربعه.

الصدمة تعرفون زينب ولد صادمة بنصاب أبوها عقب صدمة أمها بنصاب أخوها الحسن ومعه

وعدوا صدمتهم ضم صبخوا الحسن ومعلمه واليوم

وللمجروح تداوون يا اربع اخوه وياه وافوها بذاكر با

عفون زينب ولد ارصدنا بنصا وابوها عيد بصدمتهم بنصا واخوها الحسن والمعلمه واليوم

وللمجروح تداون يا اربع اخوة ويا وعفوها بذاكر باي وانا

فاضل اخوك تعرفه وانت يا ابو فاضل.

انت يا ابو فاضل اخوك تعرفه.

شفه خاف القدر من بينكم يختطفه تحرسون يا اخوكم هذا

الحب ولو امرت ولو امر عد زينب تشوفه يصعب وش وقت ما شفتوا اختكم زينب ندهتكم تساري عشعدها مطلب نويخ الخلنوق نشان زينب تتعب ولها مرعد زينب تشوفه يصعب نادوها احنا عندك.

ولي خت من اخوته يا هلل ويفا عزته وانا

0: مش قلت ما شفتوا اخدكم زينب وش قلت ما شفتوا اخدكم زينب
1: بارك الله فيك ممنون ممنون ممنون يا رب
0: تجمعهم بساعة وداع وجرة تحاجيهم بلوعة فراق وسفرة أربعة وكل واحد قلبه تنوره وكل واحد

تضيعوا وعندي وصية بعد لا تضيعوا من لسانكم يا اللي بتودعوا.

0: وللجود تتحملون تطلب
1: واللي ضامي تزقونه وانا

غافلن ام الرضيع بالسفر غافلن ام الرضيع بالسفر غافلن ام الرضيع تعطش وحليب يصير الاثار.

لا حليب وما يجف في وما

0: شيخ يا علي حداي.
1: لا شيخ عبد الحسين ابو شوكه.

ذيل رضيعة تشوفنا بالأسحار مالين.

تشاف راس على الريموح بالدم خير.

تشوف الشبال الأرض كل بطل يصبح ذبيح بمصرعي شوف يبوف عاضل جفوف مقطعي الهامة شومة ويسيل دماغي هذا أبو

حتى جالي يا لساني.

بيته قابل اخوه حسين ضحى برقويته عينه ما غمضت ابد عن اخويته هذا ابو فاضل مثل ما راديته قابل اخوه حسين ضحى برقويته عينه ما غمضت ابد عن اخويته حتى جليل سهر.

0: على قارعة الحزن تنهار الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: عهد منا حبيبي يا أبا عبد الله، ثورة مشي تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.
2: ثورة مشي

امشي بلا هالجمرة وهاي الحسرة وهذا الراي، ما امشي بلا هالجمرة وهاي الحسرة وهذا الراي، والكسخة بهاي الراية على المشاية تصير فيا، والكشخة بهاي الراية على المشاية تصير فيا، والفزع الهل من ناصر كان بالعاشر جايب ماي، والفزع الهل من ناصر كان بالعاشر جايب ماي. أنا الهيهات تعذر هاك المنحر يا مولاي، أنا الهيهات تعذر هاك المنحر يا مولاي، أنا الهيهات تعذر هاك

تسبق خطوتيها لو ما غيرتي ما امشي لا تمشي ما امشي الك الك ما

0: حبيبكم الطيب الغالي السيد الجليل السيد عبد الخالق المحنة.
1: واللي يمشي محزم عازم مثل الهاجم على العدوان. واللي يمشي محزم عازم مثل الهاجم على العدوان. كان فارس بالحب دارس فزعة عابس بالميدان. كان فارس بالحب دارس فزعة عابس بالميدان. من زغر براس تربع حب الأنزع مو شفلان. من زغر براس تربع حب الأنزع شفلان. يكفيني عندي الأروع لا ما أسمع يا هلتا. يكفيني عندي الأروع.

ما تصدر وبكل عام أنا ليوصل ما أعثر وما تصدر وبكل عام كان ساحق صدري يزيد وقلبي يهيد من الآلام كان ساحق صدري يزيد وقلبي يهيد من الآلام من الطف تسطع شمس وفارض نفس على الحكام متصدي وصاحب فكرة طيب عشرة وقلب خيار

لو ما دمعتي إلك إلك ما

ويعزم بالزوار كل موكب شايب يخدم هيبة ويعزم بالزوار خادم وبدرب الجنة شتطلب منه يقل لك صار الله خادم وبدرب الجنة شتطلب منه يقل لك صار بالحر بهاي الهيمة وينصب خيمة ويشعل نار بالحر بهاي الهيمة وينصب خيمة ويشعل نار مشغول وناس النوم ويركض دوم وليل نهار كم شكرا هالشيبتي يستاهل وين ذكره من نوصل ليل كافي

وينك وينك قلت لو عينك ابشر جاي مسموع بكل مكان بكل اذان الصوت وياك ناداني وينك وينك قلت لو عينك ابشر جاي اتقطع هما ارجع هاي التوقع توصل هاي اتقطع هما ارجع هاي التوقع توصل هاي تأمرني وان الخادم والمهايم مو شرع تأمرني وان الخادم والمهايم مو شرع وعيونك لو ازحف مو امشي اصلك لو مني روح كل شيء وعيونك

توعد وعدناه ما ننسى ذاك الهدد من توعد وعدناه ما يقدر يا ما دمر يا ما فجر ما خفنا ما يقدر يا ما دمر يا ما فجر ما خفنا ما يقدر يا ما دمر يا ما فجر هددنا اليوم وباكر بس بالآخر ذلينا هددنا اليوم وباكر بس بالآخر ذلينا هددنا اليوم وباكر بس بالآخر ذلينا هل موقف يرفع راسي من العباس تعلمنا هل موقف يرفع راس من العباس هل موقف يرفع راس من العباس ما نخضع.

0: الله لو ما لهفتي تثبت خطوتي ها لو ما
1: لهفتي تثبت خطوتي
0: ليش عمي
1: عارشي.
0: الله الله

يا العاشر لو تنعاد وهاي عداد لكل هبطة. يا العاشر لو تنعاد وهاي عداد لكل هبطة. من يوصل خيمة زينب منه ليقرب يا رجع. من يوصل خيمة زينب منه ليقرب عشاق ونمطر ويل نخلي الخيل بلا خيال. عشاق ونمطر ويل نخلي الخيل بلا خيال. والشط وما ينحمله ونروي لمولى والأطفال. والشط وما ينحمله ونروي لمولى والأطفال. قيس أشر وش كم مليون يحظى. باكفانه حيدر حيدر حيدر

على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، تلك التي تقصد حضرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير شيبا وشبابا لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: إنه يوم العذاب
1: يا حبيبي يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: واجب نشكر النعمة، رجعت الخدمة بهاي المسيرة.
4: واجب
3: واجب نخدم ونتعب.
5: هنا إذاعة جامعة المستقبل. الخامسة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الوزراء يؤكد لرئيس إقليم كردستان حرص الحكومة على معالجة جميع الملفات العالقة. رئيس إقليم كردستان الاجتماع الذي عقد مع رئيس الوزراء كان مثمرا. وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي ترتيبات زيارة مرتقبة لوفد أمني عراقي إلى الرياض. العراق والأردن ومصر يؤكدون تفعيل آلية التعاون الثلاثي وتوسيع الشراكة في الطاقة. العراق وتونس يؤكدان أهمية تعزيز دور الجامعة العربية في التعامل مع التحديات الإقليمية. الإطاحة بمنفذ هجمة إلكترونية عطلت الإنترنت عن 6000 مستخدم في نينوى. ارتفاع كبير بأسعار الذهب في بغداد وأربيل. الأمم المتحدة: العصابات الإرهابية لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ونيوكاسل يعلن تعيين ماتياس بايسلا مدربا جديدا للفريق. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbal University Radio.
2: قالوا في الحسين.

إن الأجر الذي يعطيه الله لمن يتذكر مصيبة الحسين عليه السلام في أي وقت من الأوقات. تلك المصائب التي تحرق القلب وتنهمر بسببها الدموع هو أجر مصيبة الحسين عليه السلام. آية الله السيد عبد الحسين دستغيب.

0: أوسع من خيالي ما أشوفك باعتقادي يا الحب أكسر بدمي وتمني.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي الأكارم أينما تكونوا، وعظم الله أجورنا وأجوركم. أحبتي الكرام، نحن نلتقيكم هذا اليوم في لقاء ودي إيماني مبارك وحلقة جديدة من برنامج مآثر الطف. هذا البرنامج الذي نلتقيكم فيه أنا أزهار الكندي إعدادا وتقديما، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. فحياكم الله وعظم الله لنا ولكم الأجر.

بما إننا وإياكم سادتي الأحبة أنهينا زيارة الأربعين بفضل الله وحمده تعالى، فاليوم نحن نصل وإياكم إلى مرحلة جديدة من مراحل كربلاء. فاليوم سيكون لقاؤنا في الحديث عن ما تعلمنا من الحسين بعد الأربعين، وكيف نكون بعد الأربعين. نبدأ بالصلاة على نبينا محمد وآله الطاهرين. ها هي أيام الأربعين قد انقضت، وعوادت مواكب العزاء إلى مدنها. انتهت رحلة السير إلى كربلاء، ولكن هنا سؤال كبير يبقى في قلوبنا وعقولنا، ألا وهو: ماذا بعد الأربعين؟ وهل كانت الأربعين أياما نعيشها ثم تنتهي، أم إنها مدرسة نتعلم منها لنكمل بها طريق الحياة؟ هذه أسئلة قد نطرحها على أنفسنا وأيضا نطرحها عليكم. نحاول أن نقف عند أهم الدروس التي تعلمناها من الحسين عليه السلام، وكيف نحافظ على الروح الإيمانية والأخلاقية بعد انتهاء الزيارة. كونوا معنا في أول محاورنا لهذا اليوم لنتحدث وإياكم عن هذا الموضوع، بأن الحسين هو مشروع حياة وليس مناسبة عابرة.

سادتي الأحبة، الكثير يظن أن علاقته بالحسين هي علاقة تنتهي بانتهاء موسم الأربعين، لكن لو انتبهنا قليلا فإن الحسين لم يخرج ليصنع حدثا تاريخيا فقط، لا، إن الحسين خرج ليصنع إنسانا صالحا. الحسين في كربلاء أراد أن يعلمنا إن الصدق في القول هو أهم الأعمال، والإخلاص في العمل، ونصرة الحق، ورفض الظلم، واحترام الإنسان. هذه كلها مبادئ أراد أن يعلمنا إياها الحسين عليه السلام. نكون صادقين بأقوالنا، وأن نكون مخلصين في أعمالنا، وأن نكون ناصرين للحق ورافضين للظلم، وأن نحترم بعضنا البعض. الحسين هو ليس موسم، ولكن هو منهج للحياة. يعني إن الحسين معنا في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل موقف، حيث قال إمامنا الحسين عليه السلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطيرا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. فهل أصبحنا اليوم بعد الأربعين أكثر إصلاحا لأنفسنا؟ هذا السؤال يتراود في أذهان الكثير، وعلينا أن نسأل أنفسنا أولا قبل أن نسألكم. على كل شخص اليوم أن يجلس أو يكون مع نفسه في حديث بسيط: هل أنا ماذا أضافت لي الأربعين؟ ماذا أضافت لي خدمة الحسين؟ ماذا أضافت لي زيارة كربلاء؟ علينا أن نقف قليلا عند هذه الأسئلة، وأن نقف قليلا مع أنفسنا بأننا ما هو الشيء اللي تغير في داخلنا من خلال هذه الزيارة. ننتقل بكم إلى محورنا التالي بعد الفاصل، واللي راح نتحدث به ماذا تعلمنا من طريق الأربعين. احنا ستعرفنا أنه كيف نكون مع الحسين، وأن الحسين كيف يكون معنا في كافة الأوقات وليس في موسم معين. والآن سنتحدث وإياكم ونتعرف على ما تعلمناه من طريق الأربعين، فكونوا معنا.

الحمد لله على نعمة الحسين الذي وجد معنا وفينا وبيننا. الحمد لله الذي جعلنا خداما للحسين وسائرين على طريقه. قبل الفاصل تحدثنا عما تعلمنا من طريق الأربعين، فإن طريق الأربعين اليوم هو ليس مجرد سير على الأقدام، ولكنه مدرسة عظيمة. تعلمنا من طريق الأربعين أولا الصبر، فالزار الذي تحمل التعب والحر والازدحام، هذا ما تعلمناه اليوم من طريق الأربعين. إذا صبرنا في طريق الحسين أيام، كيف لا نصبر على مشكلات الحياة؟ هذا أيضا أحد الدروس التي علينا أن ننتبه إليها في طريق الأربعين. الدرس الآخر هو التواضع، حيث رأينا في هذا الطريق الغني والفقير يسيران معا، ولا فرق بين مسؤول ومواطن، والجميع يخدم الحسين. رأينا الكثير من المسؤولين ومن كبار الشخصيات يقفون ويخدمون زوار الحسين بأنفسهم، ويقدمون الطعام والشراب والمأكل والملبس، وأيضا يقدمون المبيت وكل سبل الراحة للزائرين. وهذا أجمل ما رأيناه في طريق الأربعين. التعاون، ملايين الناس يعملون بروح الفريق الواحد، وهذه رسالة مهمة لكافة المجتمعات. في باقي الأيام قد لا نرى هذه المناظر الجميلة، لكن في الأربعين نرى أن الكل قلب واحد وروح واحدة، والكل يتسابق من أجل مساعدة الآخر. تعلمنا أيضا في طريق الأربعين الكرم. الكرم هو أهم رسالة. دائما نسمع مقولة تقول أن الكرم شجاعة، وأكثر شجاعة نشوفها هي في طريق الأربعين. تعلمنا أن نعطي بلا انتظار للمقابل، وهذا اللي شفناه اليوم في طريق الأربعين. أيضا حب الخير في طريق الأربعين. رأينا أنه كيف يتسابق الناس بعضهم لخدمة الآخرين. يمكن بالأيام العادية تشوف من تطلب مساعدة ما حد يوقف يساعدك، أو قليل ما تلقي واحد يساعدك، أو لو يجيك أحد يساعدك أو اثنين أو ماكو، صح يا عرفان؟ لكن بأيام الزيارة إذا ردت مساعدة، أو قلت تعبان، أو قلت محتاج مساعدة، يمكن العشرات يتسابقون من أجل مساعدتك. وهذا الشيء ما موجود بأي طريق غير طريق الحسين. والأجمل من هذا يساعدوك بدون مقابل، وبدون ما يعرفوك أنت منو وأنت شنو، وأنت شنو عندك ومن وين جاي وشنو دينك وشنو ديانتك وشنو وجودك ومن أنت. مجرد أنه أنت إنسان محتاج المساعدة، الجميع يساعدك. يعني صراحة ما نقدر نعبر من هذا المحور ومن الحديث عن ما تعلمناه من طريق الأربعين ولا نذكر أصحاب المواكب العظماء الأجلاء، الشخصيات العظيمة. بصراحة يعني أكو بعض المواكب حق لها أن تخلد، لأن أكو مواكب تبلش بالخدمة منذ شهر محرم وحتى نهاية صفر، ومواكب على مدار الأيام والساعات. والشيء الأجمل مواكب خدمتنا، أنه هي رغم التعب اللي تعبتها بأيام الأربعين، نشوف أكو بعض المواكب تهيئت من الآن إلى نقل مواكبها ونصبها على طريق نجف كربلاء وحلة نجف. هذا الطريق اللي يؤدي إلى زيارة أمير المؤمنين بعد أيام لوفاة الرسول صلى الله عليه وآله. وهذا هو الشيء الأجمل، أنه ما تهاونوا ولا ضعفوا ولا قالوا إحنا تعبنا من خدمة الحسين. بالعكس تلقيهم أكثر كرم وأشد عطاء وأكثر عطاء في هذه المراسيم في زيارة الرسول. ويعتقد ماكو فرق يمكن 7 أيام ما بين الأربعين وما بين زيارة الرسول، وإذا ردنا نحسبها كلها راح تكون شهر كامل. وهذا الشهر يستغل الموالين والمحبين والشيعة وليس فقط الشيعة، كل شخص مع الحسين يستغل هذه الأيام
ويستغل هذه الأوقات من أجل تقديم الخدمة للحسين عليه السلام ولزوار الحسين. الحمد لله الذي من علينا بالحسين ومن علينا بخدمة الحسين. محورنا الآخر رح يكون عما بعد 40 وكيف نكون بعد 40. كونوا معنا.

سلاما على كربلاء وسلاما على الحسين، سلاما على كل من زار الحسين، سلاما على كل من ساعد زوار الحسين. كما ذكرنا قبل قليل، الحديث الأهم هو كيف نكون بعد 40، وماذا تركت أو ماذا تعلمنا من 40. السؤال الأهم هو كيف يريدنا الحسين أن نكون بعد انتهاء الزيارة؟ طبعا الكثير من المعطيات والكثير من الأمور التي علينا أن نغيرها في حياتنا بعد زيارة 40، أهمها وأولها في البيت، لأن من أراد أن يغير ويحصن نفسه فليبدأ من بيته. ففي البيت يريدنا أن نكون أبناء صالحين، وأن يكون الآباء رحماء، وأن تكون الأمهات فاضلات، وأن يكون الأخوة متحابين، وأن يكون الزملاء في العمل مخلصين وأمناء وصادقين، وفي المجتمع أن نكون يدا واحدة مع الحق وضد الباطل، وأن لا نسكت على الباطل مهما كلف الأمر، وأن لا نكون من أنصار الباطل. أيضا يريدنا الحسين أن نكون أصحاب أخلاق حسنة مبتعدين عن الإساءة والخصام، لأنه يريد أخلاقا، لا يريد منا شعارات فقط. كم من زائر بكى عند الضريح؟ قد تكون أنت عزيزي المستمع قد بكيت عند ضريح الحسين، وقد كنت من زوار الحسين أو من السائرين على هذا الطريق. وكم من عين اغرورقت بدموع في كربلاء. لكن الحسين لا يريد دموعا فقط، لكن يريد منا تغييرا حقيقيا، يريد منا تغييرا حقيقيا، ويريد منا إذا رجعنا كما كنا قبل أو أن نرجع من 40 بشخصية جديدة. فإذا رجعنا كما كان أو كما كنا قبل 40، فما الفائدة من الدموع؟ وما الفائدة من خدمة زائري الحسين؟ وما الفائدة من الوقوف بالمواكب لساعات طوال وتقديم الخدمة والصوت الذي راح من الترحيب والشمس التي واجهناها والكلام الطيب والمواقف العظيمة لأصحاب المواكب؟ إذا عاد صاحب الموكب ولا إذا عاد خادم الحسين أو زائر الحسين كما كان، فما فائدة هذه المشاعر وهذه المواقف؟ ليس لها فائدة للأسف إذا عاد كل منا كما كان. إن أعظم عزاء للحسين وأعظم نصر هو أن يرى أتباعه صادقين وأمناء وأصحاب مواقف. فإذا اليوم ردنا نوقف نقول حرامات إحنا نضيع فرحة الحسين. الحسين أكيد اليوم فرحان بشيئته، فخور بشيئته، فخور بمحبيه، فخور بأنصاره، فخورة زينب اليوم بأنصارها وشيعتها ومحبيها وموالين. فلا ننزع هذه اللحظات الفرح والسعادة عند أهل البيت الذين طالما حلموا بها. أهل البيت حلموا بهذه الراحة وبهذه السعادة، لأن هذا هو النصر الحقيقي لما بعد كربلاء. فيعني من المؤسف أنه إحنا نكون سبب بألمهم وعدم إتمام فرحتهم. كيف لا تتم الفرحة؟ لا تتم إذا رجعنا مثل ما كنا قبل 40، وإذا ما اكتسبنا شيء من 40. 40 هي درس عظيم اليوم، قدمت دروس عظيمة، قدمت أمور لا يمكن تقديمها في أي وقت. لذلك خلينا لا نضحي بهذه العظمة ولا نضحي بهذه المكانة العظيمة للخدمة الحسينية. فلذلك اليوم علينا لا ننسى إن الحسين يحزن بأفعالنا السيئة، ويحزن بكلامنا البذيء، ويحزن بمواقفنا السيئة. خلينا دائما نضع الحسين نصب أعيننا، وننتقل بكم إلى محور آخر من محاورنا لهذا اليوم، واللي رح نتحدث به عن دروس من أصحاب الحسين عليهم السلام، لأنهم أكيد
اليوم احنا هم اصحاب الحسين ونحن انصار الحسين ونحن جزء لا يتجزأ من هذه القضية، ولكن علينا ان نحافظ على انفسنا وان نرفع رأس الحسين عاليا امام الدول كما رفعناه في الأربعين.

0: الحفاظ على الصلاة وعلى الصيام وعلى العادات الدينية ما هي إلا وفاء للحسين واستمرارا لهذه المسيرة الأربعينية. وكما قلنا سأتحدث عن دروس من أصحاب الحسين. نبدأ من أبي الفضل العباس عليه السلام الذي علمنا المعنى الحقيقي للوفاء، وعلي الأكبر الذي علمنا الطاعة والالتزام، والقاسم الذي علمنا التضحية، وزينب التي علمتنا الصبر والثبات. أما مولانا زين العابدين عليه السلام الذي علمنا تحويل الألم إلى رسالة، الدرس الذي خرجنا به من زيارة الأربعين لهذا العام، دعونا نتساءل ما هو. دعونا نقف قليلا مع أنفسنا ونقول: ما الدرس الذي خرجنا به من زيارة الأربعين لهذا العام؟ إلى كل أخوتي، إلى كل أخواتي، إلى كل المحبين، إلى كل الموالين، إلى كل من زار الحسين، وكل من خدم الحسين، وكل من وقف مع الحسين، ولكل من أحب الحسين بقلبه أو بلسانه أو حتى شارك ولو بكلمة، نسأل الله سبحانه وتعالى لكم القبول، ولكن حافظوا على هذه الأعمال ولا تدعوها تذهب هباء منثورا. هذه الأعمال عظيمة وجليلة عند الله سبحانه وتعالى، فلا تدعوها تذهب ببعض المواقف التي لا ليس لها قيمة ولا مكانة. دعوا هذه المواقف البسيطة أن نتغلب عليها وأن نقف مع أو ضد من يريد أن تكون هذه المواقف أشياء بسيطة. هي ليست بأشياء بسيطة ولكنها أشياء سامية وعظيمة. ولذلك نسأل أن الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه النعمة وأن تستمرون بهذه الخدمة. فمن علامات قبول الزيارة هي أن تحافظوا على صلاتكم. أكو بعض الأشخاص يبلشون يصلون بأيام الزيارة الأربعين نظرا خلينا نقول بالعامية، يستحون من المواكب، يستحون من الطريق اللي يمشون به، ولكن بعد الأربعين يتركوها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل زيارتكم بأن تستمرون على الصلاة، بأن تكونون بارين لوالديكم، ترك الغيبة والنميمة أهم خطوة، ترك الغيبة والنميمة وحفظ اللسان من الكلام البذيء، وصدق في القول والأفعال، وأداء الحق، وخدمة الناس في الأربعين وما بعد الأربعين. فإذا وجد الإنسان نفسه أفضل مما كان عليه قبل الزيارة، هذه بشارة خير. دعوا آثار الزيارة تظهر على وجوهكم وعلى شخصياتكم وعلى أرواحكم. دعوا أرواحكم طاهرة، طهروا نفوسكم، طهروا أرواحكم كما طهرتموها قبل أيام قليلة بخدمة الحسين. طهرتم النفس وعصيتم النفس، لأن احنا كلنا نعرف أن النفس دائما تكون طماعة، النفس دائما تكون تحب تأخذ ما تنطي، لكن وأيضا أمارة بالسوء. لكن مع الحسين النفس تأمر بالإحسان، مع الحسين النفس تعطي بلا مقابل، مع الحسين السخاء يزداد، مع الحسين الكرم يزداد، مع الحسين العطاء يزداد، ومع الحسين كل شيء يتغير، تنقلب القوانين وكل شيء يتحول إلى شيء آخر مع الحسين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السائرين على هذا الطريق ومن الناصرين للحسين، سواء بكلام أو بمواقف أو حتى من داخل أنفسنا، وأن نكون مع الحسين بقلوبنا وهو أضعف الإيمان، لكن علينا أن نكون مع الحسين بشتى حالاتنا وبكل إمكانياتنا البسيطة. فنسأل الله قبول زيارتنا وزيارتكم. دعونا ننتقل بكم إلى رسالة هذا اليوم إلى الشباب ما بعد الأربعين، رسالة نوجهها إلى كافة شبابنا وشاباتنا بعد الأربعين. كونوا معنا.
1: تمشي إلي

0: علمنا حب الحسين الكثير، واليوم رسالتنا إلى الشباب ما بعد الأربعين. أيها الشباب، إن الحسين اليوم يحتاج إلى أخلاقكم قبل أصواتكم، ويحتاج إلى نجاحكم في الدراسة، وإلى تفوقكم في العمل، والاحترامكم لآبائكم وأمهاتكم. يحتاج الحسين اليوم إلى أن تكونوا صورة جميلة له ولآل بيته الأطهار. إن بناء الوطن وخدمة الناس هي من أعظم صور الوفاء للحسين. أيها الأحبة، تنتهي الأربعين، ولكن الحسين لا ينتهي. تنتهي المسيرة، ولكن الرسالة باقية. تنتهي المواكب، ولكن القيم يجب أن تستمر. فلنجعل من الأربعين نقطة انطلاق جديدة نحو حياة أفضل. ولنسأل نفسنا اليوم، هل نحن اليوم أقرب إلى أخلاق الحسين من الأمس؟ نسأل الله تعالى يجعلنا من السائرين على نهج الحسين، وأن يرزقنا زيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد وفقنا لخدمة الحسين، سواء بجهدنا البدني أو بألسنتنا. وبقيت لنا رسالة نوجهها إلى، أو رسالة شكر وتقدير لكل من ساهم في إنجاح زيارة الحسين عليه السلام، نقدمها بعد قليل. كونوا معنا.
1: مطلق أنت فلا تعرفك القيود، لا ولا الحدود، فمحوت الموت من خارطة الوجود. يشهد الخلود، تارة تكون في الجنوب كالرعود، تلهم الصمود، تارة تكون كف الطفل إذ تعود، ترجم اليهود. أنت في

0: وقبل ختام لقائنا معكم هذا اليوم سادة الأحبة، نوجه رسالة شكر وتقدير بقلوب يملأها الامتنان والعرفان. نتقدم بأسماء الشكر والتقدير إلى جميع الجهات والمؤسسات والهيئات والمواكب الحسينية، وإلى المتطوعين الكرام، وإلى كل من أسهم بجهده ووقته وإخلاصه في إنجاح زيارة الأربعين المباركة. لقد جسدتم أروع صور التعاون والتفاني وخدمة زائري الحسين عليه السلام، فكنتم مثالا للعطاء والبذل والإيثار، وأسهمتم في توفير الأجواء المناسبة لأداء هذه الشعيرة العظيمة بكل أمن وانسيابية وراحة. ونخص بالشكر أو بالشكر القوات الأمنية بجميع تشكيلاتها، والكوادر الصحية والخدمية والإعلامية، وأصحاب المواكب الحسينية والفرق التطوعية، وجميع أبناء شعبنا الكريم الذين بذلوا جهودا استثنائية في خدمة الزائرين، سائلين الله تعالى يتقبل أعمالهم ويجعلها في ميزان حسناتهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق وأهله، ويديم علينا نعمة التكاتف والمحبة، وأن يوفق الجميع لخدمة أهل البيت عليهم السلام وزائريهم الكرام. وكل الشكر والتقدير لكم، وبارك الله في جهودكم المباركة وجزاكم خير الجزاء. وتحية منا نحن كدير إذاعة جامعة المستقبل إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الزيارة المليونية بكلمة أو بعمل أو بوقت أو بجهد، مهما كان نوع العطاء. فشكرا من القلب، شكرا لأنكم كنتم جزءا من هذا النجاح، شكرا لأنكم كنتم جزءا من رسالة الحسين، واستطعنا الحمد لله أن نوصل الحسين إلى العالم أجمع، وأن تصبح زيارة الحسين زيارة عالمية يؤمها الناس من كل بلدان العالم. واليوم وصل صدى الحسين إلى كل بقاع الأرض، وهذه نعمة عظيمة نحمد الله سبحانه وتعالى عليها. وفي ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا شفاعة الحسين في الآخرة وزيارته في الدنيا، وأن نكون من أنصار وأصحاب وأعوان صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. شكرا لكل من استمع إلينا، وشكرا لكل من كان معنا. كنا معكم في برنامج مآثر الطف، رافقناكم فيه أنا أزهر الكندي إعدادا وتقديما، وزميلي عرفان العبدون في الإخراج وعلى الهواء مباشرة. دمتم في رعاية الله وأمانه، وإلى اللقاء.
1: شكرا يا خدام حسين، انتم دللتوا الزاير. ما اسمع رايتكم فد رايه خدام ومشايه، رايتكم فد رايه خدام ومشايه، وتسوون قرايه. حي الله الخدام، حي الله علي علي، رايتكم فد رايه خدام ومشاية، رايتكم فدراية خدام ومشاية، وتسوون قراية. حي الله الخدام، حي الله الله، وبهالعزوبية رجعتوا لترشية، وبهالعزوبية

ملقاكم ما يشبه ملقى وتشبقون الزاير شبقى والعاشق يتسود انحكى والعاشق مثل النجم بوجه الليل الخادم طير وطاير ها مثل

0: وينها وينها ليادي وينها وينها. شكرا يا خدام حسين انكم دللتوا الزايوم.
1: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف ام.
2: نصيح نصيح نصيح آه يا حاجب واحنا لك عين وفلان على على حاجب مثل سبحة وخرز بي تسطر يا حاجب واحنا لك عين وفلان على على حاجب مثل سبحة وخرز بي تسطر هالمواكب. تعال احسبهني وسبح تجي شوف العجايب مو 101 بس طوب

فلا نعلى على حاجب مثل سبح وخرج بي تسطر هالمواكب تعال حسب هنا وسب تجي تشوف العجايب مو 101 بس طبها

جنة صغيرة الموكب وبالخدم متصاف بينقطع رزق الطبيب وماكو غير العافية. بينقطع شغل الطبيب وماكو غير قاع حب بمبلله والتعب بس بيحله. القاح حب مبلله والتعب بس بيحله. بسم

0: لا اعتبرتي الفدوى روح لك. خلي كمل بسمين ابو سياديكم. خلي كمل فدوى روح لكم.
1: والطفل والشيبة تطلع والدرب ينبض حياة، والقعد بالبيت زحمة يطردن الأمهات.
0: هاي أمهاتنا والله. شوف السيد يقول والله صدق.
1: والطفل والشيبة تطلع والدرب ينبض حياة، والقعد بالبيت زحمة يطردن الأمهات. فدوى إلهن وش حلاهن من يجن محزمات.
0: أمهاتنا أمهاتنا
1: بويا فدوى إلهن وش حلاهن من يجن محزمات. أي فرحة

ما تمتلك وصلت لك ها وصلت لك المرأة ما تمتلك خا تعيش الدنيا ظالمة والأم لعدها بين يخدم فخورة مخلفة زلمة المرأة ما تمتلك خا تعيش الدنيا ظالمة والأم لعدها بين يخدم فخورة مخلفة زلمة نعم ما تنعدي وتحصى ولكن هاي خدمة ولا علي علي علي المرأة ما تمتلك خا تعيش الدنيا ظالمة والأم لعدها بين يخدم فخورة مخلفة زلمة نعم ما تنعدي وتحصى ولكن هاي خدمة لحسين الخالد موش

نرد فضل عياله هذا اللي شوي يقبله هوايا فضل العائلة باسم الحسين.

0: مهدي يفترع المواكب يمسح بروس الخدم. المهدي يفترع المواكب يمسح بروس الخدم. يمشي متحزم يجي لك عفشة في شاي العلم. رايت الطخ بسماكم بيها يا الغالي نرسم.
1: شنو رسم براية إمامك؟
0: يا لثاراتك يا جدي نحر مذبوح وسهل. المهدي يفترع المواكب يمسح بروس الخدم. يمشي متحزم يجي لك عتشت شاي العلم. رايت الطخ بسماكم بيها يا الغالي الرسم. يا لثاراتك يا جدي نحر

سامر رجل متعني شايل راية يوصل ويرجع للجنوب يداري بالمشاية يمكننا ألطم ألطم دقل صدرك يمكننا من سامر رجل متعني شايل راية يوصل ويرجع للجنوب يداري بالمشاية كل مناطقنا إله والعراق بأكمله كل مناطقنا إله والعراق بسمن بسمن

الله يعلي شانكم، كبرتوني والله ما قصرتوا. ممكن واصبح الوطن سمعني يا عليك الحسين.

0: اسمع.
1: كل العناوين الوظيفية تبدل يمك، ما بي اسم باج اسمه والاسم خادم لمك. وهذا الباج ملك كل من يحمله، هذا الشيء ما أجمله ما أجمله. باسم الحسين باسم الحسين ما باع.
0: آخر مرة مثل أول مرة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: كواكب عدنا لهم
1: عافيه النشام عافيه
0: من الخدم

0: وكل اليوم على الله بعد ما ظل وقت توكل اليوم.
1: إذاعة جامعة المستقبل. السادسة مساء بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: الأمن النيابي حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم البرلمان ورئيس الوزراء. العراق يكسب دعوى قضائية جديدة أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سمراء. المالية النيابية رواتب عام 2026 مؤمنة وخطط لتعظيم الإيرادات وإصلاح الإنفاق. ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية. باكستان تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل بشأن مضيق هرمز. وبازشكيان التواصل مع مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. ومن عناوين النشرة إلى تفاصيلها يقرأها لكم محمد زيدان، أهلا بكم.
1: المسمع العراقي، إذاعة جامعة المستقبل، تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابي أن التحقيقات في قضية الفساد بمحافظة كركوك ما زالت مستمرة، مؤكدة أن حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم واسع من مجلس النواب العراقي ورئيس مجلس الوزراء. وقال عضو اللجنة مازن غريب أن التحقيقات الجارية في مديرية مرور كركوك توسعت لتشمل عددا من الضباط والمنتسبين فضلا عن مديرين أمنيين، وأوضح أن القضية بدأت بعد تلقي معلومات عن حالات تلاعب وتزوير ليتم إلقاء القبض على أحد المعاقبين الذي قادت اعترافاته إلى كشف متهمين آخرين. وأشار غريب إلى أن الملف وصل إلى رئيس مجلس الوزراء وجرى استدعائه وإيقاف عدد من الضباط على ذمة التحقيق، مشددا على أن مكافحة الفساد تمثل أولوية وطنية وتحتاج إلى تعاون الجميع لحماية المال العام وتعزيز موارد الدولة. أكد مستشار الأمن القومي قاسم العبودي ضرورة استمرار التعاون والتنسيق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لحفظ أمن الحدود ومنع عمليات التهريب. وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن العبودي استقبل رئيس ممثلية إقليم كردستان في بغداد فارس عيسى، حيث جرى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات الإقليمية. واستعرض اللقاء أهمية تبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، فضلا عن ضرورة تكامل الأدوار بين الشركاء السياسيين وفق توجهات الحكومة والبرنامج الحكومي. أعلنت الدائرة القانونية في وزارة العدل كسب دعوى قضائية أمام المحاكم الأردنية لصالح الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سمراء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن. وقال مدير الدائرة هيثم محي راضي أن الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز الأردنية ألزم شركة أردنية بتسديد مبالغ مالية للشركة العراقية. وأوضح أن النزاع بدأ بعد تعاقد شركة أدوية سمراء على تجهيزها بأغطية معدنية لمستلزمات طبية، إلى أن الشركة الأردنية جهزت موادا غير مطابقة للمواصفات. وعد راضي القرار إنجازا قانونيا يجسد حرص وزارة العدل على حماية أموال الدولة وصيانة حقوق مؤسساتها أمام المحاكم الدولية. أكد عضو اللجنة المالية النيابية رياض التميمي أن رواتب عام 2026 مؤمنة بشكل كامل، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على تشكيل فريق لمراجعة جميع عقود الجباية في مؤسسات الدولة. وأوضح أن هنالك عقودا تصل فيها حصة المستثمر إلى 75% من الإيرادات مقابل حصة منخفضة للدولة، مما يتطلب مراجعة دقيقة لضمان تحقيق المنفعة للخزينة العامة. ودعا التميمي إلى معالجة الملف الاستثماري بصورة متكاملة، مشيرا إلى لقاء مرتقب مع رئيس مجلس الوزراء لبحث سبل تعظيم الإيرادات وإصلاح المؤسسات. وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب إعادة ترتيب أولويات الإنفاق واستقبال عام 2027 بحلول مالية حقيقية تقوم على الإصلاح وتعظيم الموارد دون اللجوء إلى الاقتراب.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التقارير التي تحدثت عن وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية، مؤكدا أن الولايات المتحدة تمتلك كميات ضخمة من الذخائر خصوصا من أنواع معينة. وقال عبر منصة تروث سوشيال أن الشركات الدفاع الأمريكية تواصل بناء وتوسيع المصانع والمنشآت بما يعد من أكبر ما شهدته البلاد، وأشار إلى أن الذخائر تصنع وتشحن إلى الولايات المتحدة حسب الحاجة، ملوحا بملاحقة من يروج لمثل هذه التقارير التي وصفها بغير الدقيقة. أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام آباد ما زالت منخرطة مع دول أخرى لمتابعة الأزمة في الشرق الأوسط والتطورات المتعلقة بمضيق هرمز. وذكرت الوزارة أن الجهود الدبلوماسية مستمرة من أجل التوصل إلى حل شامل ومستدام للأزمة، وكانت باكستان قد أعلنت في وقت سابق تقدم جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى اتفاق يخص فتح المضيق، مشيرة إلى قرب إنجاز وثيقة بالتنسيق مع دولة قطر بعد اتصالات مكثفة من أو مع الجانبين. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازاشكيان أن التواصل مع الزعيم الأعلى مجتبى خامنئي أصبح صعبا للغاية في الوقت الراهن. وقال في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي الإيراني أن ظروف التواصل مع خامنئي تشهد تعقيدات في هذه المرحلة، ويذكر أن مجتبى خامنئي لم يظهر علنا منذ توليه منصب الزعيم الأعلى خلفا لوالده، فيما تقتصر مواقفه على بيانات مكتوبة تنشر عبر وسائل الإعلام الرسمية. وكان بازاشكيان قد تحدث سابقا عن تزايد مستوى التفاعل مع الزعيم الأعلى قبل أن يقر مؤخرا بصعوبة التواصل معه في ظل تباين التقارير حول وضعه الصحي. وصف نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس المفاوضات الجارية مع إيران بأنها معقدة وشائكة وتستغرق وقتا قبل الوصول إلى نتائج نهائية. وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن النظام الإيراني يشهد انقسامات داخلية مما يجعل عملية التفاوض أكثر تعقيدا، وأضاف أن إدارة الرئيس تسعى لإدارة الملف بما يحقق أفضل النتائج للشعب الأمريكي. وأعرب فانس عن توقعه أن تسهم التطورات المقبلة في خفض أسعار النفط والحفاظ عليها عند مستويات منخفضة مع منع إيران بشكل قاطع من امتلاك سلاح نووي. وأشار إلى أن المسار التفاوضي ما زال مستمرا وإن الحكم على نتائجه في الوقت الحالي يعد سابقا لأوانه.
1: مسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وأخيرا في أحوال الطقس في البلاد وفي محافظة بابل، حيث تشير توقعات الهيئات الجوية لاستمرار الأجواء الصحوة والحارة في معظم محافظات العراق يوم الجمعة مع عدم وجود فرص لهطول الأمطار واستمرار تأثير الكتلة الهوائية الحارة على المنطقتين الوسطى والجنوبية. وفي محافظة بابل يكون الطقس صحوا ومشمسا مع درجة حرارة عظمى تتراوح بين 47 و48 درجة مئوية، والصغرى بين 31 و33 درجة مئوية، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة وأجواء جافة نسبيا.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشطة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. دعا مدير إعلام دوري نجوم العراق حسين الخرسان الجماهير الرياضية إلى دعم الموسم الكروي الجديد، مؤكدا سعي الاتحاد العراقي لكرة القدم إلى تقديم نسخة استثنائية من الدوري. وأوضح أن التحديات ترافق جميع البطولات العالمية وأن الفارق يكمن في طريقة التعامل معها، وأشار لأن الجمهور العراقي يبقى العنصر الأبرز في نجاح المنافسات بحضوره المؤثر ودعمه للأندية، وأكد أن دور نجوم العراق هو بطولة الجماهير وأن حضورها يضفي على المنافسات نكهتها الحقيقية. صوتت لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم على ملفات الأندية المتقدمة للمشاركة في دور نجوم العراق للموسم 2026-2027. وقال رئيس اللجنة محمد قحطان أن الرخصة الكاملة منحت للأندية المستوفية للشروط، فيما منحت أندية أخرى رخصة مع التنبيه والإنذار لاستكمال المتطلبات. كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة لأندية الطلبة والجولان وديالة لعدم استيفاء المعيار المالي، وأكد أن باب الاستئناف سيبقى مفتوحا لمدة 48 ساعة. اتخذ مدرب المنتخب الوطني غراهام أرنولد قرارا بترقية مساعده لوك ويليشكير ليتولى مهام المدرب المساعد الأول بعد رحيل الهولندي مولينستين. وذكر مصدر في اتحاد الكرة أن أرنولد سيستعين باسم جديد لإكمال جهازه الفني بعد إبرام العقد، وأضاف أن مدرب حراس المرمى والمحلل الفني سيواصلان عملهما دون إجراء تغييرات جذرية في الكادر. يذكر أن أرنولد جدد عقده حتى شباط من عام 2027. عالميا، يشهد مقر الاتحاد الافريقي لكرة القدم سحب قرعة الدور التمهيدي لدور أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية للموسم 2026-2027. وأعلن كاف الإبقاء على قيمة الجوائز المالية بواقع 6 ملايين دولار لبطل دور الأبطال و4 ملايين دولار لبطل الكونفدرالية. كما ستحصل الأندية المغادرة من الدور التمهيدي على منحة تضامنية قدرها 100,000 دولار. ويحمل ماميلودي سان داونز الجنوب الافريقي واتحاد الجزائر الجزائري لقبي النسخة الماضية. اخيرا، جدد الامين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ماتياس غرافستروم واعضاء مجلس الادارة الثقة بالرئيس جياني انفانتينو على خلفية ازمة المقترح التجاري الاخير. وأكد فيفا في بيانه دعمه الكامل لإنفانتينو باعتباره المسؤول المنتخب من الاتحادات الأعضاء، كما أعلن سحب مقترح فيفا فورد انتربرايز مشددا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سمعة الاتحاد وتعزيز الحوكمة والشفافية. وأكد أن الدروس المستفادة من هذه التجربة ستسهم في استعادة الثقة والاستعداد للتحديات المقبلة.
0: مستمعين الكرام، قبل الختام هذا تذكير بما جاء في النشرة من عناوين. الأمن النيابي: حملة مكافحة الفساد تحظى بدعم البرلمان ورئيس الوزراء. العراق يكسب دعوى قضائية جديدة أمام المحاكم الأردنية لصالح شركة أدوية سمراء. مالية نيابية: رواتب عام 2026 مؤمنة وخطط لتعظيم الإيرادات وإصلاح الإنفاق. ترامب ينفي وجود نقص في مخزون الذخائر الأمريكية. باكستان تؤكد استمرار الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل شامل بشأن مضيق هرمز. وبازشكيان: التواصل مع مجتبى خامنئي صعب للغاية في الوقت الراهن. مستمعين الكرام، النشرة انتهت. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.

حبل الرشاد وراحت تكفر كل العباد وتقتل طاغى بدعوى الجهاد.

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: كم صعب اللي شفناه، أصبحت وشلون أصبحت بي روح، أصبحت وشلون أصبحت بي روح.

تردون نروح تربي غيدة عيني وجفنها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راحل شاني حامينا والشامت ظل خادينا شم مصاب شفناه اصبحت وشلون اصبحت بيا روح بغلوها

لها مشبوح وانا المتكفل بينا عباس احنا بحماه راح الشان يحامينا والشان تظل خادينا.

ردنا نودعكم على القاع اجسام، ردنا نودعكم على القاع اجسام، ما رضوا من عنا يا خويا الظلام، عنا مرنا بصيري خت ايتام، ردنا نودعكم على القاع اجسام، ما رضوا من عنا يا خويا الظلام، عنا مرنا بصيري خت ايتام، بنوح الارى مل والحزن والالام، بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه، بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه، عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم، كم من صابل شفناه، كم من صابل شفناه بالخدمة، ردنا نودعكم على القاع اجسام، ما رضوا من عنا يا خويا الظلام، عالنوق مرينا بصيري خت ايتام، بنوح الارامل والحزن والالام، بصبر العليل الصابر هو عليه السياط عداه، عنو ودعناكم يا ابن امي وفارقناكم، كم من صابل شفناه، عن حالي وعن حالك ينشدوني، عن حالي عن حالك غدا ينشدني، من شاف ما واحد يجي يساعدني، طالت على ايد طالت علي ايد وغيد يهددني، انا اللي ذي ما واحد مشاف

منكم ينشدني من شاف ما واحد يجي يساعدني طالت علي ايده وغيده يهددني انا اللي ذي ما واحد مشاهدني وابن زياد بديوانه يسب وما حد ينهاه وابن زياد بديوانه يسبني وما حد ينهاه كان يطلب بينا ساره وينظرنا يساره قباله

0: يشاهدني وابن زياد بديوانه يسيبني وما حد ينهى كان يطلب بينا ثاره وينظرنا يسارق بالي كم من صعب شفناه يا ابن امي ايش اسولف لك بعد يا ابن امي ايش اسولف لك بعد يا ابن امي ايش اسولف لك بعد يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زيانة براح يحكي لك شدد وياكو من نوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني يا ابن امي ايش اسولف لك بعد يا ابن امي ايش اسولف لك بعد لسان زينب راح يحكي لك شدد وياكم النوم من العيون انفقد ولا اخدكم بعد ترفع عيوني شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون شحال من كانت يسير على الهزل شحال من كانت يسير على الهزل بعائلة تكلفت بدموع التهل سلمتني خويا كم طفلة وطفل سلمتنا اهل الضعون ضعون رحت يا ابن امي وبضلوعي النار من مصايبكم ومن جوري الاشرار خويا تنشدني على عيالك اش صار يا تقوم تشوف صدمتوني شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار ابن مرجان على زينب جسر وشم نذل وشم نذل صوته على متون انكسر وتدعي استعفت القوم وديونه شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار شفت يا ابن امي ايش صنع بينا الدار ابن مرجان على زينب جسر وشم نذل وشم نذل صوته على متون انكسر وتدعي استعفت القوم وديونه وشف الذاك يزيد بالنقمة عشد وشف الذاك يزيد من ازياد نقم وشيف الذاك يزيد من ازياد نقم ذاك جد بيتنا يا ما خدم لن يريد بمجلس يبيع الحرم يوم يعليها وتشوف عيونه وشيف الذاك يزيد من ازياد نقم ذاك جد بيتنا يا ما خدم لن يزيد بمجلس يبيع الحرم يوم يعليها وتشوف عيونه فاطمة الوصتني بيها يريد فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة يحبها الواد يزيد فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة يحبها الواد يزيد شوف اخو هبرق بتطق الحديد وهي ذبلت بالدموع جفونه فاطمة الوصتني بيها يريد خادمة يحبها للواد يزيد شوف اخو هبرق بتطق الحديد وهي ذبلت بالدموع جفونه ولاي
1: نمشي مع الحجة نسعى إلى حجة
2: نمشي مع الحجة بسم الله نبديها كعبة عشق عدل نطوف ونحج بيها

القلب يركب على طروات القلب يركب ويلي ويلي ويلي من كل فج صدنا صوب يا حبيب قلوبنا مثل الحج من جنب وفك تطي حذنوبنا يا منهج انت كشختنا وسترنا وثوبنا انت كشختنا وسترنا وثوبنا نتوهج ما نشوف اسمك يوسني دروبنا دروبنا دروبنا.

مجنون بمحبتك مجانين عمي مجانين وتظل مستعرة أربع عينك جمرة تظل مستعرة أربع تستاهل تجاوبني ها يلا على دربك الأيام نحس بها لحظات ومثل

خادم خدام الحسين حزام الظهر ابو علي مصطفى حرب عمي.

الموعد اجت سلمك واربعينك يومها هلا يا علي على الموعد

هاي علومهم كل زلمة حسين علوم تظل ترعد وتكشخ الدنيا بسمار رسومهم تكشخ الدنيا بسمار يلا

عينك جمرة نزور الحضرة. يلا على دربك، على دربك.

0: اللب يا مزروع زرع بالليل يا موضوع شكم عزب
1: شو هذا المعزب
0: بالدموع من المركب وبالضلوع شمر
1: يلا

صار صحنك يا حسين ولاية، صار صحنك يا حسين ولاية، والوادم بالرقاب والخدمتك

احلى وياك يخلينا نرتاح نصيح بعضره ارض عينك جمره

شربك يا ويلي، انا بظل بالقلوب يموت بليه.

ريح الذنوب بجد محا في جناك ليحب بصدره أربعينك جمرة ليحب

تنشد للأحرار صرت مرقد وإلك صار طريق أسود. يلا علي علي يا علي على عتابك كلها تسجد يا كبير السادة لعتابك.

وتحط به مرادة من أحبابك. فخر يتعقل البسمك نادى، بفخر يتعقل البسمك نادى.

احبابك بفخر يتعقل البسمك يناده بفخر يتعقل البسم يلا جرحنا لعشقنا وهويتنا عاشور جرحنا لعشقنا وين الهوية عاشور يقراها وياي

0: عمر مو فترة وبعينك جمرة، عمر مو فترة
1: يلا فدوة.

اخف الدواء لي خليه الى قدوة يحس بيه ابو تشوى يخليه الى قدوة يحس بيه ابو تشوى تعب لي تعب يسوى

يحس بي وبوت جوا. يلا يلا خدامك، منو خدامك؟ اسمع اسمع اسمع خد

ظهرنا يا حسين حزمنا قدامك الفوق هاي لقاع والجواه ايامك الله رحمه للخد

اللي يخدموه بيمينك يا مولاي حجمل يخدمون يا ضعمي وصرت ما يروي اللي يعطشو خنلطف فدوه بيمينك يا مولاي تحجمل

الجايت الأحلى أنا وياك أنا وياك فدوى صوتك على دربك لي من حسن.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: أكو يمشي أكو يركض أكو يصل زحف، أكو حجة أكو عمرة أكو خطوة بألف.
3: ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر، ما بقى لك عذر امشي واحسب أجر.

0: بأجر.
1: أكو يمشي أكو يركض أكو يوصل زحف،
0: أكو يمشي
2: أكو يركض أكو يوصل زحف.
0: ما شاء الله.
2: أكو يمشي أكو عمر أكو خطوة
0: يا حي الله. أكو يمشي
2: أكو يركض أكو يوصل زحف، أكو يمشي أكو عمر أكو خطوة.
0: ما أبو قالك
2: ما أبو قالك
0: يا سلام.

0: على شخصك ولا ينسى
1: أحد.
0: عشم عشر وانا عرفك ولا تخلف وعد. ترى يسأل على شخصك ولا ينسى أحد.

إذاعة جامعة المستقبل. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

ضعف لساني عن إحصائها، ونعماؤك كثيرة قصر فهمي عن إدراكها، فضلا عن استقصائها فكيف لي بتحصيل الشكر.

واقعة كربلاء لم تكن موقعة عسكرية انتهت بانتصار وانكسار، بل كانت رمزا لموقف أسماه لا دخل له بالصراع بين القوة والضعف وبين العضلات والرماح، بقدر ما كانت صراعا بين الشك والإيمان وبين الحق والظلم. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

0: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضاً من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعياً حسنين الحسون.
1: أهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج مراقد الأنوار. سأكون معكم أنا حسنين الحسون في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاكم. في هذه الحلقة سنتناول سيرة عطرة من أعلام مدينة الحلة، وممن ساهم في إثرائها المعرفي هو السيد نظام الدين العميدي الأعرجي

وسهلا بكم. والسيد الجليل نظام الدين عبد الحميد بن مجد الدين أبي الفوارس محمد بن أبي الحسن فخر الدين علي بن عز الدين بن محمد بن أحمد بن علي الأعرج المنتهي نسبه إلى عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر بن الإمام زين العابدين عليه السلام. وبنو الأعرج سادة حسينيون نبغ فيهم علماء وأفاضل وفقهاء محدثين ومدرسين محققين، حتى أصبحت هذه الأسرة من أضخم الأسر عددا، كثيرة الفنون، طيبة الثمر، كريمة المغرس، وشجية العروق، ممتدة أغصانها الوارفة الظلال إلى أنحاء الدنيا. وكل هذه الفروع تلتقي بجدها الأعلى عبيد الله المعدود من الطبقة الثالثة بعد الإمام عليه السلام والمعاصر للسفاح العباسي. وقد نبغ من هذه الأسرة نوابغ أبذاذ في العلم والأدب وفي علوم الدين والدنيا، ما خلدها ورفع شأنها وبوأها المكانة المرموقة التي تستحقها، حتى تقلد بعض أعلام هذه الأسرة نقابة الطالبين وإمارة الحج، واطلع بعضهم بمسؤولية التقليد والمرجعية الدينية. وعن والد السيد المترجم وعقبه يقول السيد ابن عنبة الحسني في عقب الحسين الأصغر بن علي بن الحسين عليه السلام: أما السيد مجد الدين أبو الفوارس محمد بن السيد فخر الدين علي فأعقب وأنجب، كان له 7 بنين أكبرهم من أم ولد وكذا أصغرهم، ولأحدهما بنات، والثاني سافر وانقطع خبره، والخمسة الآخرون أمهم بنت الشيخ سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر والد العلامة الحلي، وهم النقيب جلال الدين علي ومولانا السيد العلامة عميد الدين عبد المطلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلامة ضياء الدين عبد الله، والفاضل العلامة نظام الدين عبد الحميد، والسيد غياث الدين عبد الكريم. وأما السيد الفاضل نظام الدين عبد الحميد فأعقب من رجل واحد، وهو ابنه عبد الرحمن، وولد السيد عبد الرحمن بن الحميد 3 بنين أكبرهم السيد العالم الزاهد الورع نظام الدين عبد الحميد له عقب، والسيد مجد الدين وضياء الدين عبد الله. وتتلمذ السيد نظام الدين عبد الحميد العميدي على خاله آية الله العلامة الحلي الحسن بن يوسف، وكان من الموهوبين إذ شرح كتاب خاله العلامة تسليك النفس إلى حظيرة القدس، وهو في نكات علم الكلام ودقائقه، وسماه إيضاح اللبس في شرح تسليك النفس. وقد ذكر في آخره إنه فرغ من الشرح وهو ابن 19 عاما وقد دخل في 20، وذلك في جماد الآخرة سنة 703 للهجرة، فيظهر منه إنه ولد سنة 683 للهجرة المباركة، ويظهر من تاريخ ولادة أخيه عميد الدين عبد المطلب في سنة 681 للهجرة لأنه كان أصغر من أخيه بسنتين. وللعلامة الحلي مصنف آخر وهو نهج المسترشدين، شرحه السيدان نظام الدين وأخوه عميد الدين، أسماه الأول تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، وأسماه الثاني تبصرة الطالبين في شرح نهج المسترشدين. وتوفي السيد عميد الدين عبد المطلب في شعبان سنة 754 وله آثار مهمة. وسيد نظام الدين ممن تمتع بمركز علمي ديني رفيع، ولكنه لم يبلغ المستوى الذي بلغه أخوه عميد الدين، وإنه يأتي بالدرجة الثانية بعد أخيه في العلم والأدب والزعامة والرئاسة، وكان أفضل فقهاء عصره حيث كان للعلم

0: عدنا معكم مستمعينا الكرام، وهذه الحلقة من برنامج مراقد الأنوار. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. وعن مرقده، إن المرقد الموجود اليوم في الحلة في محلة المهدية عقد القرعين، والقريب من مرقدي العلامة الشيخ نجيب الدين محمد بن نمى الحلي وابنه الشيخ جعفر بن نمى الحلي، ينسب إلى السيد نظام الدين. ولم تشر المصادر إلى هذا المرقد غير أن تسالم الناس في نسبته إلى السيد نظام الدين دون دليل تاريخي جعل الأجيال المتعاقبة تأخذ بهذا التسالم. ويقول الدكتور سعد الحداد: وإن كنا نعتقد أن هذا القبر قد يكون عائدا إلى أحد أبناء أسرة آل نمى الحلي لقربه من القبرين الآخرين لابني نمى محمد وابنه جعفر، ولعله نظام الدين أحمد بن نمى، والله أعلم. ونظام الدين ابن نمى هو الشيخ أحمد بن نجيب الدين محمد بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نمى الربعي الحلي، كان فاضلا جليلا صالحا، يروي عن أبيه عن جده، وهو والد الشيخ جلال الدين أبو محمد الحسن بن نمى الحلي. أما المرقد فيقع داخل غرفة صغيرة جدا في زقاق ضيق غير نافذ، وتعلوه قبة مخروطية الشكل صغيرة الحجم زرقاء اللون. نتمنى أن تمد يد المحسنين من أبناء الحلة الفيحاء لإعادة إعماره وبنائه بما يتناسب مع مكانة صاحب المرقد الشريف.
1: مراقد الأنوار، سلسلة من الحلقات الإذاعية تستعرض بعضا من المزارات الشريفة في مدينة الحلة لعلماء وفقهاء كانوا وما زالوا شواهد على أرث المدينة المعطاء، اقتبسناه لكم من كتاب مراقد الحلة الفيحاء للدكتور سعد الحداد، يقدمه ويعده إذاعيا حسنين الحسون.

يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث وفيها مقدمة. ديباجة القرآن الكريم في التعبير، يعني المفردات اللفظية اللي موجودة بالقرآن، إذا واحد مو مثلا ابن اللغة وعريق في معرفة اللغة ما يقدر يتوصل إلى أسرار التعبير، لأن القرآن الكريم به خاصية أن التعبير اللي بي مو مجرد قالب ينقل المعنى بس، لا، أكو شيء وراء المعنى، أكو بي معاني تقدر تعتبر هاللفظة حية، يعني فرد بيها فرد عطاء حي، بيها لون من الحركة ما يشعر به إلا العريق بلغة العرب وببلاغتهم. سأقرب لك المعنى. هذا التعبير أنا شفت واحد من المفسرين وواحد من الكتاب يعبر عن الموسيقى الداخلية في اللفظ القرآني، أكو بي نوع من الرنين من العطاء من الحركة. مثل إيش؟ قال أقرب لك المعنى، يعني مثلا فلما تغشاها، بسم الله الرحمن الرحيم، فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. شوف تعبير فلما تغشاها، هذا التعبير اذا تيجي تبدله بغيره، يعني هذا التعبير يصور لك التمازج بين الزوج وزوجته، يصور لك التمازج بارق وادق معانيه، وما يقدر يتحسس هالمعنى، ما يقدر يعرفه الا ابن اللغه العريق باللغه. يعني تدبر، يعني ممكن احنا الان نقول ان الرجل يلاقي زوجته، لكن تعبير تغشاها يشعر بلون من التمازج، لون من الاختلاط الامتزاج، يعني لون من الحركة الداخلية باللفظ، هذه ما يقدر يعرفها الا ابن اللغة. وهذه في الواقع ما تجي مو وليدة يوم يومين، يعني مو عملية وضع، لا، هاي مثل ما يعبرون عن العلماء الأصول وضع تعيني، يعني بالتدريج تأخذ هالمعنى بكثرة الاستعمال. وشوف اللفظة الأخرى، حملت حملة، يعني اللي ما يعرف اللغة ما يفرق بين حمل وحمل، الحمل ما يكون داخل البطن والحمل ما يكون على الظهر، نبالي فيعبر عنها حملت حملا خفيفة. قطعا هذه المعاني اذا مو واحد هو ابن اللغة ما يقدر يهتدي اليها. اشاء اقول نبدأ هنا لتفوتنا في الفائدة، يعني احنا اذا اجتنا لفظة، هاي اللفظة اذا هي من وضع الشارع نتعبد بيها. مثل ايش؟ تطور لفظة صلاة، هاي لفظة الصلاة إلها معنى عرفي وإلها معنى شرعي وإلها معنى لغوي.
المعنى الشرعي ان هذا العمل اللي اول ما نفتتحه بالتكبير ونختتمه بالتسليم ونقرأ به الحمد ونركع ونسجد هالمجموع نسميه صلاة، نبهلي. هذا المعنى الشرعي. المعنى اللغوي لا، دعاء صلاة، نعم بالمعنى اللغوي الدعاء، واحد يوقف يصلي يعني يدعو، يعني يتوجه إلى السماء يدعو الله عز وجل. المعنى العرفي يأخذ المجموع الاثنين معا. إذا اجتنا لفظة افرض بيها تحتمل هالمعاني، على يا معنى نحملها؟ افرض واحد وصى قال هالاموال هاي اعطوها الاولادي، اولاده ذكور واناث. زين احنا نجي نستعمل نحمل هاللفظ على اي معنى؟ اذا قال اعطوها الاولادي نحمله على المعنى الشرعي. المعنى الشرعي يختلف عن المعاني الاخرى. المعنى الشرعي يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. المعنى الشرعي ان يكون الولد من الابوين بعقد شرعي، شو تلتفت؟ بعقد من فراش، يعني اكو عقد شرعي يلا نقدر نعتبره ولد. اذا صار من الابوين بدون عقد شرعي ما يسميه ولد، ما يعطيه ميراث. قد يسميه ولد لكن ما يعطيه ميراث، بتنبه لي. اذا المعنى الشرعي يختلف عن المعنى اللغوي. المعنى اللغوي شنو؟ الاولاد ما ولده الابوان، اللي يطلع من ابوه ومن امه، هذا المعنى اللغوي ولد. لكن المعنى العرفي يختلف عن كلهم. المعنى العرفي ياهو الولد الذكر يطلقه، لما نقول فلان مات وابطل اولاده يعني ابطل الذكور. اما اذا الكل اولاده لا، نقول ابطل البنات على حده وابطل اولاد على حده. المعنى اللغوي يختلف. ففي مثل هالمعنى الفقهاء اذا اجت لفظة من هالنوع يحملوها على المعنى العرفي، لان يقول لك المعنى العرفي هو المعنى السائد، والقرآن اجى يخاطب المجتمع يخاطب العرف، فاحنا نحمل اللفظة على هذا المعنى. من بعد هالمقدمة، انا انما قدمت هالمقدمة ليمر بنا ان شاء الله خلال البحث تعبيرات تبطي معنى غير المعنى الظاهري لا يهتدي اليها من لم يكن عريقا وضليعا باللغة وضليع بالحضارة اللي ينتمي اليها القرآن. نبه لي. دخل نرجع للآية. تقول الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم قد مكر الذين من قبلهم. تقصد بالذين من قبلهم؟ كأنه الأمم اللي بعث لها أنبياء. كل نبي إنما يبعث إلمن إلى تنظيم شؤون المجتمع، يعني يحمل رسالة السماء إلى المجتمع. طيب رسالة السماء جاية شنو شغلها؟ طبعا شغلها تعدل الأعوج، تدعو إلى الاستقامة، تدعو إلى الخير، تنهى عن الشر. هاي مفاهيم مو معلقة بالهوى، هاي اللي أقول لك الدعوة إلى الخير، النهي عن الفساد، هاي مو أشياء معلقة بالهوى، لا، هاي مرتبطة بسلوك الأفراد. يعني لما يجي النبي ويريد يمنع الربا، واحد عنده مؤسسة قائمة على الربا، كل شغله بالربا. قطعا لما يجي للنبي يقول له الربا حرام، هذا راح مو بسهولة يسلم، لا، راح يقف بوجه الدعوة. راح يقف ويحاول ان يحتال بعشرين حيلة. تعال ليش الربا حرام؟ شنو؟ شو انا اشتري السلعة بعشرين ارد اربح لي بيها فد خمس دنانير مثلا. وما اشتري عبث، لما اشتري ابيع واشتري ارد اربح. وشو الفرق ان هاي الربح احصلها من البيع لو احصلها من الربا؟ اطيلي الواحد عشرين دينار اخذ عليهم خمسة. شو الفرق؟ انما البيع مثل الربا. تتأمل هاي محاولة التواء ووقوف بوجه الإصلاح. مثلا تجي ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. تقول ليش؟ شنو؟ أكو امرأة تجبر على ممارسة هذا العمل باختيارها بطاعة،
وهاي طبيعة فطرة الله ركبها بي، ومثل ما انا اكل حتى اشبع كذلك انا اشبع حاجتي الجنسية. فاذا كان كذلك شو الفرق اذا كان برضا المرأة وانا امارس العمل؟ مغالطة، لانه يعرف ان العقد يترتب عليه التزام. الله عز وجل انما اعتبر هذا العمل بدون عقد زنا، لانه هذا الزنا ما يترتب عليه التزام، هذا يشبع غريزته وراح. الولد اللي راح يجي من وراء اشباع الغريزة راح يضيع الى ما الى ابوه، راح يتحول الى كتلة اجرام بالمجتمع. الزنا اذا انما حرم لعدم الالتزام. هاي المرأة اذا كان الباب ينفتح هذا الباب على مصراعيه كما هو بالغرب الان، المرأة ما طولها مرغوبة، ما طولها جميلة الشكل، نعم ما معناه يرحب بها. اما لا، اذا شوية ضعفت او كبرت رماها بالشارع. والرجل ما طول بطاقة يقدر يقوم ببعض الامور فهو مقبول عند المرأة، واذا لا والله تخلف خلص رمته وضاعت الشيخوخة، ضاعت الابوة، ضاعت الامومة، ضاع التضامن، ضاع نظام الاسرة. هذن كلهن يدير وجهه عنهن، هو يشوروا حميس كيمين، يقول شو الفرق بين الزنا وبين العقد؟ ليش الا عقد رابطينا احنا بعقد؟ ها؟ شو الداعي؟ هذا طبعا محاولة للالتفاف على الواقع، هذه محاولة مغالطة، تنكر للقيم، اخذ بالباطل في مقابل الحق. طبعا هذا كله مكر وسائل مكر يقف بها هؤلاء الناس امام البعثات. هؤلاء الناس يقفون بها امام البعثات. هذا واحد اجى طبعا على النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا اريد اسلم، اريد اصير مسلم، بس انا عندي شيء واحد اريدك تسامحني به. قال له شنو هو؟ قال له لا تقيدني، انا اريد الزنا، ما اصبر عن الزنا. قال له النبي ابط، اترضاه لابنتك؟ انت ترضى لبنتك ان تمارس العمل؟ قال لا. قال ترضاه لاختك؟ قال لا. قال ترضاه لامك؟ قال لا. قال فكيف ترضاه للناس؟ شلون انت يعني انت شنو وحدك انت كعب الله الممتاز؟ ها؟ ليش الناس ما يخالف لي هاي المرأة اللي تمارس معها الرذيلة؟ طالعة من الحائط هي هاي، لو الها اسرة والى عشيرة والى اهل. ليش تصير عامل مساعد على الافساد والانحلال؟ ها؟ ليش؟ ليش ما تفكر ان الناس عندها اسر، عندها بنات وعندها اخوات، والمجتمع كله اذا كان مسلم دول اخوتك واهلك. لا تفتح باب الشر وتنحدر الى الرذيلة وتحول المجتمع الى بؤرة. فعلا قام خاطب النبي عقله، خاطب عنده موضع العقل وموضع الكرامة. وبالفعل رجل شعر بالكرامة ده، قال له يا رسول الله انا اشهدك اني تائب. خلاص. فالمسألة هؤلاء الامم اللي سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم مكروا، كأن الآية شدي تقول لنا النبي ما دي قاعدوا لي دولة تخلون الشعب صاعد وكذا، قاعدوا لي اياهم دولة. معناه اكو عندنا افرض الان التفاصيل الاخرى ما الها علاقة بالشعوب، ما تأثر على الشعوب، يعني بتعبير اخر ان الشعوب عندها مزاج واحد. مش ما يفرق هذا شعب عايش باوروبا ببيئة اوروبية، واحد عايش هنا ببيئة اخرى عربية. صحيح قد يكون اكو اختلاف بالحضارة، لكن اكو اشياء تتعلق بالفطرة. هاي الاشياء اللي تتعلق بالفطرة عند الناس كلها على حد سواء. الانسان انسان هنا وباوروبا، نعم، وبالشرق وبالغرب هو واحد. اكو كأنه بعض الاشياء الناس يصدرون بها عن الفطرة، والفطرة موحدة. ها؟ فالآية تقول قد مكر الذين من قبلهم، بتقول ان هذه ظاهرة عند الشعوب كلها، مو بس عند قريش، ظاهرة عند الشعوب كلها، ان لما تجيب له دعوة اصلاحية او تحاول ان تصطدم بمصالحه يوقف يخترع له 50 طريقة حتى يوقف بوجهك. ها؟ هاي الآية اشارت الى هذا المعنى.
هاي وحدة. قد مكر الذين من قبل. ثانية، أرادت أن تبعث التشلية بنفس النبي صلى الله عليه وآله. ليش تقول للنبي هون عليك ترى يعني مو وحدك راح تتعرض إلى التعب والعناء وتتعرض إلى المضايقات، ترى إخوانك الأنبياء اللي قبلك تعرضوا إلى نفس الشيء. عينك ها؟ إذا أنت جبتك حجارة غيرك إجا سيف ونبل وقطعه هو والشجرة، نعم، وتعرضوا وقطعوا أوصالهم، تعرضوا إلى آلام، تعرضوا إلى مضايقات، إلى ملاحقات، إلى سجون. ها؟ دائما المصلحين طريقهم مو التشريد تصلح هو هي نفسك، مرة تريد تبعد لا مش ابتعد، ابتعد اذا انت ما لك خلق تكافح، لان الحياة بها كفاح من اجل المبادئ. اذا بنائك انت حصل على نتيجة وانت قاعد ها لا تغلطان. مو اذكر واحد طبعا على الخليفة عمر قال لي انا جايك اشتكي لك من الفطيئة، قال لي ايش بيه الفطيئة؟ قال الفطيئة يقول لي دع المسارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. ما اظن ان فيها شيء، ايش بيها؟ ما بيها شيء. يقول لك اقعد ببيتك وكل واشرب، يعني شنو؟ ايش بيها؟ ما بيها فيها. قال لا هي مو شغلك، شوف لي واحد غيره. ها؟ شوف لي واحد من الادباء، ها؟ انا اطرح عليه الفكره. قال له جئ. بالاثناء اجى عبد الله ابن عباس. قال له هلم الي، اقبل. قال تعال صير حكم. ويا هذا يشتكي من الفطيئة، يقول الفطيئة هجاني قال لي دع المكارم لا ترحل لبغيتها، اجلس فانك انت الطاعم الكاسي. هاي بها شيء؟ اتراه هجاه؟ قال له اصلح الله الخليفة، لا مو هجاه، لا سلح عليه مو بس هجاه. قال له عجيب. قال له لا. قال له هذا يعني يقول له انت مو فود مكارم، مو فود كالعاد، تعبيرنا. انت ما الواحد تقعد البيت تاكل وتنام، مو شغلتك المكارم ولا لا. قال له شتمه مرعبه، هاي مو شتمه عاديه، شتمه ما تنحمل. في الواقع ان الايه تقول للنبي صلى الله عليه واله اللي ومن رام العلا سهر الليالي، اللي يريد يوصل اللي يطلب عظيم لازم يخاطر بعظيم. انت ما طول تريد شيء تريد تغير، تريد تبني هذا البناء، راح يكلفك جهد، يكلفك عناء. انت ترى مو وحدك، المصلحين مروا بنفس العقبات، العقبات اللي مرت بها انت مر بها اخوانك الانبياء من قبلك، وهذا طريق مو معبد، طريق به عثرات، به اسعار، به حواجز، يوباني على ان تواصل المسيرة الى نهايتها. روض نفسك على تحمل الالام والا وخر عن الطريق. نعم الاية تشير لك تقول لك ترى اللي قبلك تعرضوا هذا سيرة الانبياء، تاريخ الانبياء هكذا. في هاي اثنين. الثالثة اكو بيها تعريض للامم بالتهديد. شنو معنى تعريض للامم بالتهديد؟ كأن الآية تقولهم لقريش، لمجتمع قريش، تقولهم ترى السابقين اللي وقفوا بوجه النبوات تعرضوا إلى عقاب، وتعرضوا إلى مسخ، وتعرضوا إلى آلام، ترى أنتم راح تنجون أيضا، نفس الشيء راح يصيبكم نفس المصير. عينا يعني بتعبير آخر انتظروا عقاب الله. الله عز وجل راح يمنيكم بعقاب. شلون شال عقاب؟ مرة من الداخل، مرة من الخارج. قالهم تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الآكلة على القطعة. شلون الناس اللي يردون يأكلون طعام يجتمعون على الأناع القصعة يأكلون؟ قالهم الأمم راح تتداعى عليكم هكذا. قالوا له يا رسول الله أمن قلة؟ يعني لأننا قليلين يومئذ والناس يجون لنا مثلا افرض يعارضونا أو يادونا.
قال لا ولكنكم غثاء كغثاء الشيب، يعني انتو ذاك اليوم بس عندكم اسم اسلام، اما لما نجي الى داخلكم ماكو اسلام، يعني قشر خالي ها عليه اسم مسلم لكن لا يحمل عزيمة المسلم ولا يحمل طهارة المسلم ولا يحمل اخلاق المسلم. شو مسلم شنو يعني؟ مسلم بالاحصاء ها بالولادة، مسلم يعني متلبس بالاسلام، الاسلام مجموعة تعاليم، اذا ما عنده منها شيء شلون نسميه مسلم احنا ها؟ فالواقع هو هذا عقاب، هذا لون من العقاب. ارجوك شنو اللون من العقاب اللي تشوفه؟ واحنا نسمع نقول مثلا وحدة بعمورية ضربوها صاحت وانع صماء، تصور المعتصم انها استنجدت بساق جيشا افتتح عمورية كلها وانتقم لتلك المسلمة. وانت تشوفنا احنا الان شعوب اسلامية جاي تنسحق تذبح يوميا، واحد يذبحها من داخلها واحد يذبحها من خارجها واحد يذبحها من جانبها ها، وما اكو ابدا ما حد يتداعى لها، والمسلمين كانوا مو مسلمين ابدا، ما راح كان الحياه عجزت عندهم، عجزت عندها، واذا عجزت عند الحياه خضع الى الذل، ما طول اصبحت الحياه عجز، اطلب الموت توهب لك الحياه. تنبه يعني الاسلام عندما زحف زحف بافراد، لكن افراد طلبوا الموت فاخذوا الحياه، مؤثر طلبوا الموت فاخذوا الحياه، لان في واقع الامر التضحيه والفداء يلعب دوره. وكان وانذاك يعني صدر الاسلام انت ملاحظ شنو اللي كان يجري وشلون الفتوحات تمت للمسلمين بعزيمه الان ما تلمس لها اثر، ذيك الروح ماكو منها ما تلقاها. ليش؟ ما برده في التربيه عوامل تدخلت، لكن مهما تتصور تبقى الامه الها عنفوانها، اذا قدرنا نستثمر عنفوان الشعوب والامم نوصل الى نتائج، واذا ما استثمرنا لا بقينا. ويقول الشاعر انحن الجنائب عند اليهود نرجي اليهود متى تطلق، وبعض عزائمنا امشي ضاق بثورتها الافق الفيهق، غداة الكتائب نشتاقها بسيف محمد اذ يمحقها. فعدنا ويا للمصير المرير سبايا نناشد من يعتق، هو الواقع هذا. فارجع الايه، اذا ارادت تسليه النبي صلى الله عليه واله وبعد او مات للشعوب بانه سينتظرها مصير مظلم، هذا المصير اللي مرت به الشعوب قبلكم، انتم مو بدع من الامم، الموجبات واحده، فاذا كانت الموجبات واحده النتائج راح تكون واحده حتما، مثل ما تعرضوا الاولى اللي قبلكم الى عقاب راح تتعرضون الى عقاب. طيب، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. هذا المقطع برأيين للمفسرين، رأي بأنه المقطع يعطي معنى يعني أمر معنوي، ورأي بأنه أمر مادي. شلون الأمر المعنوي؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد، يعني دول اللي وقفوا بوجه النبوات وقاموا يلفقون أدلة للوقوف بوجه المواد، مواد الكتب السماوية، قاموا يجون إلى النص السماوي حرفوه ها؟ يقول أتى الله بنيانهم من القواعد، دول إحنا إجينا إلى أدلتكم انقضناها، يعني شنو؟ يعني أغنينا عقول خليناها تدافع عن الشرائع السماوية. يعني تأمل أنت الآن، يعني حاليا الآن مسلمين مع كافرين، المسلمين الان يوميا يتعرضون الى شبه، يوميا اكو شبه يتعرض لها المسلمون. يعني تتصور انت التبشير بطل؟ لا ما بطل، الى الان التبشير مستمر
الى مؤسسات مهمتها صرف المسلمين عن دينهم، وترى مو الا يصرف باللفظ، لا يعني دخل الفت نظرك. يعني الان اصبح في كل بيت من بيوتنا ابليس نبه في كل بيت، هاي بواسطة القناة الفضائية مثلا، القنوات افرض او الانترنت مثلا، في داخل بيوتنا الان ببلايا بلايا نبه. وهاي الاسرة اذا ما اكو عندها مناعة راح تنهار، تنهار فعلا. منين تجي ليها المناعة؟ المفروض ان هاي الشبه، لان جاي يعرضون الوان من الشبه وبيش بصورة. يعني افرض انا اقعد لي ساعتين احشي وياه بالعفة، العفة زين او ابتعد عن الرذيلة مؤشكل، لكن ما موفر للاجواء العملية اللي تخلق عنده مناعة للبعد عن الرذيلة. هذا شاب عمره 20 سنة كله غريزة، عمليا شلون اربي؟ عمليا اشتغل بمؤسسة للزواج، اطالب بتخفيف المهور، انشر العفة، اعرض الى اجواء، نعم هاي الاجواء تخلق عند الشعور بالفضيلة. يعني اقوم له باشياء عملية، مو بس حكي، ادق ويا حكي، وبالنتيجة هذا يرجع ثورة الغريزة، ثورة عنيفة تعصف بكل التعاليم وتعصف بكل انماط التربية اللفظية. لا، خليني اوفر له الاجواء العملية وارشده واوجهه واحط ايده على الواقع المر اللي ينتظره اذا انحرف. كل احاول يعني اعطي شيء من وقتي حتى اقدر احفظه عن الانحراف. ماكو عندنا من هذا شيء ابدا، ما عندنا. هذول يجون لي يراوه الصورة العارية، وهي الصورة العارية تعصف برأسه، يراوه المنظر المنحل، يراووا نظرية يسموها علمية، يقولوا تورى يعني وين غلطان. الآن العلوم كلها تأكد أن إطلاق الغرائز راح يخليك تعيش عيشة سليمة، أما إذا كبتت غرائزك راح تنفجر هاي الغرائز، راح تعصف بيك. أنت ما لك شغل بهالخرافات، بهالكلام هذا اللي أصبح بلا معنى. عن هالطريق هذا يأخذوه، إذا أخذوه عن هالطريق وماكو مؤسسات تقف في وجهه راح ينهار، ما في شك ينهار. انا جاي اتلقى مكالمات والله من اسر منا من الداخل، والله احنا ما جاي نلحق، يعني خصوصا الامهات يقول احنا ما جاي نلحق على ابنائنا، ما جاي نلحق عليهم، شنو الحل؟ شنو؟ كلما نغذيهم بالكلمه الطيبه اللي نقدر عليها بالتوجيه، هذا يطلع برا يرجع لنا شكل اخر، ياخذوه ربعه يطلع يروح له بشفره، يجي منها الشفرة محمل على ظهر رذائل، يجي هنا بالداخل يلعب بيه التلفزيون، تلعب بيه الصور الخليعة، تلعب بيه الابو همام الطيه من وقت 10 دقائق. الابو يا اخي الطيه شوية من وقتك، الدنيا مو كلها دكان، الدنيا مو كلها بيع وشراء، ابعد لك 10 دقائق الصبح وياه كلمة طيبة بتوجيه بترغيب بترهيب، حاول ان تحقق ما اراده الله منك وما اراده العقل وما ارادته التربية. ما في شك ان الاجواء اللي نخلي بها الفرد هي اللي تصوغه، هي اللي تبنيه. اما اذا اعتمدنا على اللفظ فقط، ويا ريت هم لفظ شوية موزون ما دي تخريب، مو 3/4 خرافات. يعني الواقع ان الكلمة الهادفة واللي تبتغي وجه الله عز وجل واللي تبتغي العطاء الطيب تأخذ أثرها من الناس. فالله عز وجل يقول أتى الله بنيانه، يعني مكن العقول، اللي الله عندما يرسل رسول ما يصي شيء خارج عن نطاق العقل، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الأنبياء يحملون تعاليم كلها تنسجم مع الفطرة ومع العقل. يقول هاي الأدلة من ناحية نظرية تأتي على بنائهم من القواعد، يعني معنى المثل ضربة، يقول أدلتهم كلها انفندها، ما عندهم دليل متين أبدا. هذا رأي. الرأي الثاني لا، يقول المسألة تتعلق بقضية مادية،
فأتى الله بنيانهم من القواعد، تشير إلى النمرود. نمرود يقولون لما أراد أن يحارب السماء، زين، لما أراد أن يحارب السماء قال له ابني لي صرحا لهما، بنى الصرح وصعد به إلى أعلى مجال يقدر، ها، وحضر سهام يريد يرمي إله السماء. طبعا كانت العقول البشرية عقول أطفال، أن تحبوا البشرية لها أعمار، شلون الطفل إلى عقل، كذلك إلى عقول. فلما بنى هذا البناء العالي، هسه هو كان مؤمن بهذا، يولا يريد يخدع من حوله. المهم أن بنى هالبنيان راح أحارب إله السماء. الله عز وجل جاب هذا رأس الصارح هدم، وقع وين؟ بالبحر. والباقي وقع على أهله، أبادهم، ها؟ في بعض المفسرين يقول آية تأشر إلى هذا المعنى، حتى شفت القرطبي يرتب عليه أثر أيضا، يقول من وقع هذا الرأس، رأس الصرح لما بناه، هذا رأس الصرح لما بني وقع، لما بناه النمرود ووقع، وقع وين؟ في بابل. إنما سميت بابل لأن هناك عقول الناس تبلبلت، والألسن تبلبلت وانقسمت إلى 70 لسان. هذا من الإسرائيليات الموجودة عندنا بالتفسير، عندنا بالتفسير من هالنوع أكو قضايا شوية، ما أريد أتجرى على أهل العلم فأعبر عنها بأنها خرافات، بس على كل حال فشيء يعني ما شك، لأن نظرية اللغات مو نظرية بسيطة نحلها بهالمشكلة، انقسمت 70 لغة، شلون قوترة ولا حكي، ها؟ في الحقيقة المسألة اللغة ما طول مرينا بيها، احنا مسألة اللغة عندنا بيها نظريتين، عندنا النظرية الكلاسيكية، بسم الله الرحمن الرحيم، وعلم آدم الأسماء كلها، يعني لما أنزل الله عز وجل آدم إلى الأرض، حط له إيده على التراب، قال له هذا اسمه تراب، النبات هذا اسمه شجرة، شجرة كذا، شجرة كذا، ها؟ حط ايده على ماء قال له هذا ماء اسمه، هذا بحر، هذا سمك اسمه، علمه مسميات الاشياء، سماها الاسماء كلها، حطها معانيها، حطها اللفظ والمعنى، قال له هذا سميه ماء ومعناه السائل اللي ياخذ شكل الاناء الذي يحل فيه، ها؟ وقام يعلمه كل الاشياء، هاي النظريه الكلاسيكيه عن اللغه. النظريه اللي يسموها النظريه العلميه لا، تقول ان اللغه نشأت في كل منطقة نشأة تدريجية، هم اخترعوها من أنفسهم. شلون؟ خلي أقرب لك المعنى. أنت ملاحظ الآن بعض الأطفال عندنا في بيوتنا طفل لما يترعرع شوية ويبدأ يصير عنده لغط، يقوم يتكلم، يسمي الأشياء بأسماء خاصة، قد يسمي الخبز باسم خاص، الماء يسمي باسم خاص، توبة يسمي باسم خاص، ها؟ شوي شوي تكثر عنده الثروة اللفظية، تتجمع يسمي الأشياء كلها بمجموعات كل لغة، ولذلك تلقى كل منطقة بها لغة خاصة، يعني تفضل لغة تلقى الصين بي كذا لغة مثلا، الهند بي كذا لغة، منطقة أوروبا بها كذا لغة، يعني كل منطقة ينشأ بها عرف خاص باللغة، ولعله هي هاي النظرية العلمية، نبه لي. فهذه مسألة اللغة، مسألة نجي نقول وقع الصرح مع النمرود ومن وقع بلبلة الألسن ولذلك سميت بابل، ها، وبنفس الوقت صارت 70 لسان أو 70 لغة، كلام ما يعني ما يصمد أمام العلم، موجودة أكو عندنا بالتفسير شيء كثير. والمصيبة أن البعض يجي يذكر هذا وتسأله يقول لك إيه أنا شايفه بالكتاب الفلاني، يا أخي ما يخالف، دولة هاي مسألة الكتاب ارجع بيها للاختصاصيين، اسألهم قلهم كل شيء أكو بالكتاب، ها، هو صحيح. مثلا أنا أجي أقرأ بالكتاب بولة في الحمام من قيام خير من دواء 3 سنوات، شنو معنى مثلا العلم منين جاي هذا، ها؟ كل ما ألقى بالكتاب أنا هذا يكون هذا موجود، هو صحيح مثلا أن واحد إذا دخل إلى حمام بالا من قيام أحسن ما يتداول 3 سنين، شنو يعني؟ شنو معنى هذا؟ من هالنوع كتب، شنو هي كتب؟ الآن بالقرن 20 أكو كتب مملوءة تخريب
الى القشر، ما يعني شو كل شيء احنا نلقاه بالكتاب. فالمهم ان مو جميع ما نقراه يمكن ان يكون هذا متين ونقبله، لا ابدا. طيب نرجع. فاتى الله بنيانهم من القواعد، يقول ان القرآن الكريم اشار الى الانتقام الذي اوقعه بنمرود وهدم بناء من القاعدة، هدم على اهله، ورأس البناء وقع وين؟ وقع في البحر. طيب ثم انتقلت الآية، قالت فخر عليهم الشق من فوقهم. أذكرك بصدر الحديث قلت لك أنا اللي ما يعرف أسرار اللغة ما يقدر يهتدي إلى المعنى اللي يريد القرآن الكريم. هنشوف فخر عليهم الشق من فوقهم، خر عليهم الشق من فوقهم. أول سؤال نسأل عنه أن الشقف وين يصير؟ يصير عالي مو شكل. أنا احنا نقعد الآن اللي تحت أبداننا نسميه أرض، واللي فوقنا نسميه شقف مو شكل. زين لما يقول خر عليهم الشق مو كافي بعد، شاي من فوقهم شنو؟ شنو الداعي بعد من فوقهم؟ هو السقف يوقع من فوق ما يجي من تحت، ها؟ شنو معنى خر عليهم الشقف من فوقهم؟ حيث إذا ما ترجع إلى أسرار اللغة أو أسرار الحضارة لا ما تقدر تهتدي إلى المعنى. يعني أنت تشوف واحد الآن يقول شيء، يقول والله اليوم أنا البيت عندي وقع. شنو مع البيت وقع؟ يعني يجوز وقع وما بيع حد خالي ووقع. لكن لما يقول فخر عليهم الشقف من فوقهم يعني طاح عليهم هم تحته، نبأ يعني قضى عليهم، هم البيت وقعوا هم موتهم، شايف المعنى؟ إذن أكو بي زيادة على ما يعطي ظاهر اللفظ. هاي الزيادة منين جاية؟ هاي خاصة حضارية متداولة عندهم. فخر عليهم الشقف من فوقهم يعني أن الله عز وجل أراد عقابهم، فالسوى يعني أوجعهم بما كانوا يأنسون به. نبه شوية لهالنقطة، أوجعهم بما كانوا يأنسون به. شنو يعني أوجعهم بما كانوا يأنسون به؟ تعرف أكو كثير من الناس يبني بناء ومكيف أن هذا البناء أنا جعلت شقفه مثلا، حطيت شقفه مجركش، علقت به معلقات ضخمة، سويت به كذا سويت به كذا، يعني هذا يأنش بأن بنى بناء، هذا البناء اللي بناه بناء شامخ. لكن الله عز وجل أحزنه من حيث أراد السرور، مو يدور على السرور، أحزنه من حيث أراد السرور. المكان اللي يتصور أن يشر بي أحزنه منه. نبه لي جاي. فخر عليهم الشق من فوقهم. طيب هذا رأي. الرأي الآخر لا، أن أكو بعد معنى آخر، خر عليهم الشق من فوقهم يعني إجا أمر العقاب من السماء. نبه حيش نقول واحد مثلا يسأل يقول له هاي القضية صارت اليوم، يقول له إيه هاي بها أمر من فوق من عالي. تبه لي شوي زين، يعني جاي الامر من جهة عالية، جاي الامر من جهة متبعة متنفذة. خر عليهم الشقف من فوقهم يعني امر من السماء، يعني ان الله اراد اهلاكهم. تبه، اراد الله عز وجل اهلاكهم، كأنه امر لا سبيل الى رده. التمر يجيك الألم لا سمح الله من المشاوي، إذا واحد يساويك تقدر توقف بوجهه تقول هذا رجل وأنا رجل، وإن أنا مثل ما هذا عنده قوة أنا عندي قوة أقدر أوقف بوجهه. طيب هاي وحدة. ومرة لا يجيك من الأدنى، واحد أقل من عندك يحاول الاعتداء أنت تقدر عليه بدليل بطريقة أولى، لكن لما يجيك من جهة ما تقدر عليها، لما يجيك من قوي، من واحد اقوى منك، انت ما تستطيع ان ترده.
وهذا المعنى اللي أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه في إحدى كلماته الرائعة، يقول إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس فاذكر قدرة الله عليك. شايف أنت إذا عندك قابلية تقدر تظلم، لكن أنت ما راح تقدر تقابل الله، من قدرته أكبر وأقوى من قدرتك. طيب، فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. شنو معنى أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون؟ هذه بها آراء. الرأي الأول أن العذاب اللي إجا ليهم إجاهم من المكان اللي يصورون الراح تجيهم منه رحمة. شو تنبه شلون؟ الإنسان أحيانا يقوم بعمل من الأعمال ويتصور أن هذا العمل راح يوصل إلى أهدافه، راح يحقق له قوة ونصر وغلبة، يجي لي الخذلان من المكان اللي أراد منه النصر، المكان اللي أراد من عند النصر ينقلب عليه. فأقدم لك، أقرب لك المعنى. العباسيين أرادوا أن يقهرون منه، أرادوا أن يقهروا قبائل العرب، لأنه يخافون من عندهم، يقول لك دول يوميا مسوين ثورة، يوميا مسوين حركة، فخلي نجيب لنا فرد مجموعة نقهرهم بها. جابوا منه؟ جابوا الأتراك، لأن استوردوا الأتراك، وبدأوا الأتراك في وقت تشربوا إلى جسم الخلافة، تشربوا إلى جسم الخلافة من أخريات عصر الرشيد وبدايات عصر المأمون، فإجا بصورة مبسطة من بعد المأمون تخلق قضيتهم. قامت كميات كبيرة من عندهم تجي. هذول كانوا يتوقعون من عندهم العباسيين أن ذولا راح يكونون سيوف على أعدائهم، يخلوهم جيش، هذا الجيش يتقلبون به على العرب، يقهرون إرادة العرب، يكسروهم. فكانت شنو النتيجة؟ كانت النتيجة أن وصل الأمر بالخلفاء العباسيين، إجاهم الخذلان من حيث كانوا يتوقعون النار، وصل الأمر إلى درجة أن الخليفة مثل الأسير، إذا أعطوه شيء أراد فيه أن يطوه نعم الله عليهم، ما أعطوه يسكت، ما يقدر يتكلم بشيء. مو يقول الشاعر خليفة في قفص بين وسيط وبغى، اثنين دول من القواد الأتراك، هذا قاعد بالقفص ما بينهم، خليفة في قفص بين وصيف وبغى، يقول ما قال له كما يقول الببغاء. عينان، شلون الببغاء يعلمون على عين يلقنوه شمح شاية. فهذا كان هكذا، يعني هو يجيب جماعة يتصور ان دول راح ينصروه، وإذا لا دول الجماعة مو ينصروا، يتحولون إلى شيء. والله لو تشوف مصارع العباسيين تتأمل بيها جيل، تشوف دول الأتراك لعبوا بيهم لعب، يعني شنو أشد من يجي يقلع عينه ويصب بمكانها رصاص، شايف لون من العذاب غريب، وهذا متوقع. ليش؟ لأن لو تعرف دول شووا بأهل بيت رسول الله، لو تعرف هذول كأنه طلع عداءهم، بدل ما يتوجهون بقوتهم إلى الخارج توجهوا إلى هالمجموعة من دول أولاد رسول الله، طاحوا لك بهم طيحة مروعة غريبة، يعني مصارع مرعبة، قتل وتشريد وإبادة، بحيث وصل الأمر إلى أن يوقف الشاعر يقول لا أضحك الله شن الدهر، فإن ضحكت وآل أحمد مقهورون، مظلومون قد قهروا. دول تصور مشردون، نفوا عن عقر دارهم كأنهم قد جنوا ما ليش يغتفروا. فتأمل، وصل الأمر إلى درجة من العباسيين لحقوهم ملاحقة مرعبة، الله عز وجل سلط عليهم دول من حيث ينتظرون، من حيث ينتظرون القوة جاءهم البلاء. قريش، تعال شوف الأكثر من هذا، قريش في يوم بدر خططوا تخطيط للقضاء على النبي. شنو التخطيط؟
الله يسعدهم أموال، يسعدهم حلي، يسعدهم حلال، يسعدهم جواري. قالوا هذا البريء راح نخطف به أبصار ذولا اللي طالعين ويا هذا النبي، لأن ذولا جوعانين ما عندهم شيء، راح يشوفون عظمتنا وعزتنا وأبهتنا وشأن ننتصر عليهم. تصوروا أن هالطريق راح يوصل بهم إلى الناصر. النتيجة شنو كانت؟ النتيجة كانت أن لما شافوا هذا هجموا عليهم، كان مدعاة إلى شحذ القوة أكثر، اجوا واستلموا ما عندهم، قتلوهم من حيث ينتظرون النصر، جاءهم الخذلان. فتأمل الآية الكريمة، فأتاهم العذاب، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. ها من هنا ورأي آخر، لا، جاءهم العذاب من شيء بسيط، لأن المسألة تتعلق بالنمرود. النمرود شنو اللي قضى عليه؟ نشوف هنا موضع العظمة، هنا موضع العظمة، هالجبار المتغطرش اللي يريد يحارب السماء، بالنتيجة قضت عليه شنو؟ ها؟ قضت عليه حشرة صغيرة دخلت في أنفه، ها؟ لما دخلت في أنفه قضت عليه، كان ما يهدأ حتى يضرب رأسه بالجدار، ما إلى أن هلك، ها؟ حتى لا تروح بعيد، الآن لاحظ فيروسها كبرت. فيروس صغير ما ينشاف الا بالميكروسكوب، الا بالمجهر، هذا يصب بجسم الانسان يخلي الكائت مرغل. هذا العظيم، هذا الجبار، ها، اللي يتصور نفسه ما اكو واحد يقوى على قهره. هذا واذا جيت لحظة في لحظة من اللحظات، اذا دخل هالميكروب بجسمه حول الكيان الى خرقة، خرقة نعم تعبث به كيف يعني أعتى. ترى ما أكو شيء أقوى بالكون من الإنسان، لأن الآن الإنسان استعمر الأرض.

الرجل يجعل مصارع الجبابرة. ليش يجعلها هالمصارع؟ هاي مصارع الجبابرة يجعلها بخلية من الخلايا البسيطة. وشوف هاي جنود الله عز وجل الدافع عن الذين آمنوا مو وتصرع الذين كفروا. فيروس مثل ما قلت لك يقضي له على جبار، وتلقى حيوان يدافع عن ماذا؟ تتأمل رسول الله صلى الله عليه وآله طلع هاجر، طلع من المدينة في طريقه إلى مكة، إجا بالغار، دخل هو وأبو بكر دخل إلى الغار، شنو اللي صار؟ أوحى الله إلى حمامتين وحشيتين عشعشتا وباضتا على باب الغار، وبعد أوحى إلى العنكبوت نسج، هالكائن الحيوان نسج على باب الغار نسيج، بحيث لما اجوا قريش ووقفوا على باب الغار قالوا مستحيل محمدنا، لان شلون يقبل الداخل هذا؟ هذا نسيج العنكبوت. تتنبه ها، وهذا تامل هالعنكبوت اللي يقول الشاعر ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البريه لم تنشج ولم تحمي. تتامل اداف دفع الله عن نبيه بحيوان من الحيوانات البسيطة هاي الصغيرة. ها؟ عندما خذله ماذا؟ عندما خذله من بعث إليهم، من أراد أن يحييهم أرادوا قتله، ولكن الله عز وجل أعز ونصر به ببعض كائناته البسيطة، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. تتصور عمر ابن سعد صور أنه راح يحصل على العزة والعظمة والصيانة والحياطة منين؟ في قتال للحسين، أنا راح أقاتله وأصير حاكم على الري، ومن بعد ما أصير حاكم على الري أحصل على المنعة والقوة والأموال. النتيجة كانت شنو؟ لا منعة ولا قوة ولا أموال. يقول للمختار انا ما كنت ادري ان اصل لهذا، خسرت الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. وفعلا قرح اضجع في بيته وذبح على فراشه، وبالنتيجة اسرته ذهبت. مع العلم هذا الرجل غريب، يعني انت تستغرب هذا عند ابو سعد بن ابي وقاص على ان من المتخلفين عن بيعة امير المؤمنين، لكن سعد قد صور نبيل نبيل. كلما حاول معاوية من عنده أن يحصل منه شتم علي بن أبي طالب أبا، قال أنا أشتم علي بن أبي طالب؟ معاذ الله، أنا لو عندي وحدة من مال علي بن أبي طالب لكان ذلك أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، واي إلى موقف غاية بالنبل. لكن إجا هذا الخسيس، تدري شنو اللي سوى يوم العاشر هذا ابنه؟ اول قبش حمل النار الى مخيم الحسين هو قبش عمر ابن سعد، جاب للقبش تلتهب به النار، وين القى؟ القاه على مخيم آل الرسول. تعرف طفل ابو سنتين وطفل ابو ثلاث سنين وامرأة والنار تشتعر بالخيمة، خرجنا يتراكمنا من خباء الى خباء ومن خيمة إلى خيمة، والنار تشتعر بأطراف المخيم ولا طريق لهن، جيش مطوق المخيم والنار من ورائهم، وعائلة الحسين تتراكم. وحائرات أطار القوم

الناس بصوتها لأخيها أخونا يمي خذينا بواحي يا غي ما يجمعنا

0: بالعيال خويا وزمتني احمل ضايعات بعدك
1: احمل ضايعات بعدك ضعنا. ربي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، فرج عنا وعن اهلنا يا الله. اللهم انا نسألك من كل خير احاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر احاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، اجعلنا ممن يأخذ بحجة محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين. بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.

0: زيارة الأربعين، ملحمة خطى وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: لو حكموني يلا هيا عمي
1: هلا هلا هلا.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: ملايين أيام الزيارة، ملايين أصغرهم منارة.

البلد وكفي نادى على العادة أزورك سيدي أنا وهذا ولدي أزورك سيدي أنا وهذا ولدي.

0: عندي خادم الحسين الشاعر الشاب الطيب الصديق الوفي محمد رسول.
1: الوطن الوطن فاتح مضيفة باسم الأديان الشريفة، والشعب عدهم وظيفة ينشر الخدمة النظيفة، واللي يجي يحطها على باله يبقى يمنش ما حلاله.

ومية هلا خدم عدنا تضل ودنا لحد ما تكتفي جدر ما ينطفي سلمت لك أهل ملك قصصنا مبللة ولا تقضي الهلا خد

يلا احمل عين ايام الشياطين.

يا المربيها طاح هلا بزوار الحسين هدا وميت هلا وميت هلا صدق قدها شرف عندها حلف بيها الدرب فرح بيها القلب علي وياها تلقاها حبيبي بدفتره مثال الكل مره صدق قدها شرف عندها حلف بيها الدرب فرح بيها القلب.

0: علينا يومنا يلا ملايين ايام الزياره
1: ملايين
2: صوتك خادم خادم صوتك لا ينسى يستاهلون سوا
0: مجانين مجانين أهل فزعة ونشامة مجانين
2: بعد واحدة بعد
0: مجانين مجانين
2: طويلة طويلة قصيدة طويلة في ملك
0: مجانين مجانين إلى
1: يوم القيامة
0: نجمع

مستريحة. اسمع هذا شيعي ذاك سني، ننسى بالموكب هذني، جني ما سامعها جني.

يوميات هلا يجمني إذا مني أخذ شاي وشرب مثل بي نضرب وأخذ عندي

0: ومن يلا ملايين ايام الزياره ملايين
1: صوتك ويدك
0: الله ملايين.

0: قاعة جامعة المستقبل.
1: التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

ثأر الحسين على كل هذا التحول الرجعي الذي حدث في حياة الأمة، أراد إصلاحها بإيقاظ روح التضحية والنضال في أعماقها وبإعادة الثقة بنفسها. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

اثنين اكبر شنة بين الأكرام صرنا آه.

يا حسين ها يا اختك تناديكي

من عقبك يا مظلوم. دهر الدهر بينا من عقبك يا مظلوم. دهر شلنا بين الأكرام صرنا بسبب الظلام. الى شيخ عبد الحسين ابو شبع. يا

صار هل صوت سمعه وشباع طلب الاسترحام وش لقى وعدها بس ارامل ويتام شهال قسوة بقلوب العيد والاجرام هذا طفل سحقوه ذاك لاحقينا هذا طفل سحقوه ذاك لاحقينا هذا طفل سحقوه ذاك خالت طاريدي ونار سالبي ونهيب ويش صار داري الدهار بينا حتى لو هالعائلة مو إسلام حتى لو هالعائلة مو إسلام هم يرحموها تطلب الاسترحام وش لقى وعدها

وبهالارض ابدانكم عفناه وبدموعنا يا

لا يحصل بيدي انا ما فارقنا يا حبيبي،

صبرنا عليك لنعيب شفناه وبهالارض ابدانكم عفناه وبدموعنا يا ابن امي ودعناه السلابة والشتالة رحنا وياه ما فارقنا يا حسين.

يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، راحين حسين ويسر ولعيالي على الأرض جسم الراس عد شتالي، بيد الأمير يسلم بهالحالة. يا فرحة ابن زياد صرنا قبالي، راحين حسين ويسر ولعيالي.

راسك تعليش الرير يستلم بيمينه، راسك تعليش الرير يستلم بيمينه.

دار الدحر بينا. آه يا حالي ومصاب وغربتي. آه يا حالي ومصاب وغربتي، مجلس ابن زياد تصبح وقت

آه يا حالي ومصاب وغربتي، مجلس ابن زياد.

جانب راس ابو فاضل وصاح نوب جانب راس ابو فاضل وصاح

شفنا هذا وذاك شي يراويني كوفة جت أخذت عوائلها بسلام كوفة جت أخذت عوائلها بسلام وإحنا قالوا للسبيل ديرة الشام لا أهل لا أهل تشفع مولى عمام لا أهل تشفع مولى عمام رحت ويا العائلة ميسريني رحت ويا العائلة ميسريني شقلت يا هلي يبار العائلة شقلت يا هلي يبار العائلة زينب الحملة مصايب كربلة تشوف كل الطفل شوف كل طفل اللي قاعد تركض له تقول لابوك بحالك

احنا الصياط المستمر على العيال نصياط المستمر على العيال النوقة متج في الذب الأطفال وصلت الشامل أسيرة على الحال.

0: يزيد جعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت أسولف لك بيوم الأربعين جيت أسولف لك بيوم الأربعين وحال قبرك بينك وما بيني يزيد جعنا جوار ميسرين راد يجعلنا هداية يا حسين جيت أسولف لك بيوم الأربعين وحال قبرك بينك وما بيني وحال قبرك بينك وما بيني
1: قالوا في الحسين.

السلام أراد أن يرد معالم دين الله إلى المجتمع، إلى الأمة الإسلامية والدولة الإسلامية. أراد أن يقيم ما تعطل من حدود الله على يد يزيد بن معاوية، ثم كان هدفه الأهم أن يأمن المظلومون. السيد عباس الموسوي قدس سره.

0: بسم الله نحره
1: بدحج الفقرة
0: بدحج الفقرة من كل فج قد أتاه حاج ندى فوق الوردة لغة الحب وحدة سير بطريق الجنة أفواج بسم الله نحره.

شاعرها الحبيب ابو حيدر مصطفى العيساوي. سنين العجاف المراتب يوسف مراحلها، منكب حسيني واحد يحل ازمته كلها. سنين العجاف المراتب يوسف مراحلها، منكب حسيني واحد يحل ازمته كلها. لو علي هيمر السنبله تخضر، لو

هذا العراق بكل وقت طاب الكرم باسمه، بايع ذهب مرته وفتح موكب صدق جلمه، خدمة المولى من الذهب أغلى، خدمة المولى ما عندنا غيره والله حكيها. Yeah.

فلك شمس الله شيء والفلك كله بس لو لهلا بدوى ما يسبيل البلدرف من السما نازل حتى المطر شيعي طلع أصلا من أبو

شاقت هواية شوفة الراية شاقت هواية الله شهر وعشر أيام أخوها قابلت راسه قطعة وقلب زينب ترى من قطعة وانفاسه من القهر شيب حتى

0: على قارعة الحزن تنهمر الدموع وتكثر الخطى، خطى أصحاب القلوب الوالهة، تلك التي تقصد حنظرة الطهر وعتبة القداسة، حينئذ يمتد المسير.
1: أهد منا حبيبي أبا عبد الله، ثورة مش تظل مستمرة يا حسين.
0: شيبا وشبابا، نسوة وصغارا، لتشكل الجموع لوحة العشق والولاء نحو كربلاء.

0: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: وصل ليزيد الخبر، هاي الصور هاي الصور، اللي ينصعق بالأثر خاف اعتقد هو انتصر. موج موج بالبحر أوله، فوج فوج يعتني
2: على البلد. موج موج بالبحر أوله،
1: الطيب الغالي الحسيني الأصيل الشاعر إيهاب المالكي. سواء هو أو ليحمل أفكاره، نوصل لرسالة والعقر داره، نوصل لرسالة والعقر نذكر بالخيم هم شبت بناره، نذكر بالخيم هم شبت بناره، طفاها ورجعوا قوة قوة جبارة. الله طفاها ورجعوا قوة قوة جبارة. رضوا بالكاتب الله ولهم اختاره، أبوه

صورة أم وقورة بهبة الشيلة، صورة أم وقورة بهبة الشيلة، تعنت للحسين بغيرة مشيلة، تمثل وجه أم كل تفاصيلة، حسينية بختها يعدل الميلة، تقول شلون أظل وقلبي يا ويله.

ترد دلها من الدمع تترك أثار خطوة شميع تنعشي ينصدع جو

ينصدع جو الضلع للي يستمع احساس غايب اجل هلا فوج فوج احساس غايب اجل هلا فوج

يوزع ماي ويده كلها حنيه صورة شاب قلبه مخلص النية يوزع ماي ويده كلها حنية لهيب الشمس يتوي كل معاني يا الله لهيب الشمس يتوي كل معاني ولكن يحسها ليلة قمرية ولكن يحسها ليلة قمرية حسبنا بلي وزعة بيده يومية ايش قال اي حسبنا بلي وزعة بيده يومية طلع يم النتيجة العلقوم ايش

كان على دمي وش كم نهار قطرة صارت بحر اللي انشفن من القمار ما ينحسن بالنظر كان على دمي وش كم نهار

0: إذاعة جامعة المستقبل. العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: قالوا في الحسين.

يقال في مجالس العزاء إن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف وأعراض الناس ولحفظ حرمة الإسلام، ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه لنا قدوة لنتخلص من نير الاستعمار، وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة. موريس دوكابري.

حلبي. هم عندك رد علي انا؟ لو انت

خلنا عندك رد علينا. لو انت مأمن بيه جاوبني.

0: عليك.
1: نستمر نستمر بيه. نستمر بيه. شوية نصف الجو وجاي نطلب.

قرر يخاطب الجيل يقل له قوم وتطور ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان ولأهل الأوطان ينادي حافظوا على الأوطان هالفكر والله

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

لبيك لبيك يا حسين لبيك.

حج الخدم كل عام ثوب اسود الاحرام وابيض قلوبنا وياك من قبتك العباس مروة وصفة تنقاش تحج البشر واملاك

عاد ألبي وأشعى أقسم قسم وحق السبعة مع غيرك السلطان يا سيد العشق متفاخر بالثر جنت وقلك حاضر لبيك يا عط الله.

لبيك. عاجل صدر كلش مهم هذا اللطم بس للسلم، عاجل صدر كلش مهم هذا اللطم بس للسلم، لا الرفض خل تنفهم لبيك، لا الرفض خل تنفهم لبيك. هسه تقسم وياي

هذا اللطم حجر نعتبره بنرجم الشيطان. خالقنا لك إله القدرة، هذا اللطم حجر نعتبره بنرجم الشيطان. اليوم وأمس قلتها وباكر بالذر جنت وقل لك حاضر لبيك يا

كل معجزة ربك يحب هذا العزة وبتلبيتنا نميزة. لبي لبيك حبي الأولي، لبيك بأنفاسي وهلي، لبيك يا أعظم ولي، لبيك.

خدام وياي وياي حجاج هاي الخدام الحب اختصاره كله بكلمة حسين وخدمته أكبر نعمة.

لك لبيك. خل أكمل فيديو وأروح لك. اللي يسأل علي أنا منين، للشاعر وخادم أهل البيت الموفق المخلص الحسيني مصطفى العيساوي. يسأل علي أنا منين، نجاوب بشر من

باسمك خفت تقدير، سويت اسمنا من العدم، اسمك رفع صيت الخدم، يلتسوى نرفع لك علم لبيك. أنا وبنيني وكل هلي فدوة لك يا أبو علي، أنا وبنيني وكل هلي فدوة لك يا أبو علي، صوت

0: لبيك حسين لبيك
1: بيكم هل معك بيت علي جوابك

لبك نادى الإله بكلمة لب يا فاطمة يا مولاتي للدين قربان حسين للدين للدين اللهم تقبل منا هذا القربان حسين للدين قول به شهيدا أمضى خذ يا إله

تتلاطم أمواج الحشود الزائرة على ضفاف العشق الأزلي متجهة نحو صحراء نينوى لتجدد العهد القديم. فمذ دحرت دماء الحسين جيش يزيد، خلدت كربلاء وكانت رحلة المسير.

إلى ذكرى أمي التي علمتني ومنذ طفولتي أن أحب الحسين عليه السلام، ذلك الحب الحزين الذي يخالطه الإعجاب والإكبار والشجن، ويثير في النفس أسى غامض وحنينا خارقا للعدل والحرية والإخاء وأحلام الخلاص. فيوم عاشوراء هو يوم تجدد المواقف بين الحق والباطل. انتصر الله فيه بالحق على الباطل، بموسى على فرعون، وبالحسين على يزيد، وهو فرعون هذه الأمة. عبد الرحمن الشرقاوي من مقدمة الإهداء لمسرحيته الحسين ثائرا وشهيدا.

مو تعبان مو تعبان. بدو اروح لك يا ابا عبد الله. من النحر من خادم خادم خوش عدم استمعتوني بالقعدة. شاعر الحسين وخادم الحسين أبو حيدر الشاعر إيهاب.

البحر إيه من هلا هلا توجيه على الريح العالي حتى الريح

من النح. الله الله الله الله. يلا يلا ابويا. نداء نداء نداء مطلع عفية بالاخير بالاخير.

0: الله اسمع. تنبيه الماي الما يفتح هالمرة نشفى من المنبع.
1: أو ذاك الوقت ممنوع أنت شراي الله عليكم فدوة.
0: تنبيه الماي الما يفتح هالمرة نشفى من المنبع. لو قالوا زائر بس يسمع شو يسوي الماي يجري على شفاه. ويا أهل الحق لا يشاطر من شح بالطبع.

0: سيح ذنبك.
1: ادوروا منكم
0: فرصة ويا الوفا عل وعسى أن ينمسيح ذنبك. كل موكب يجي اعتبره اجت
2: يم النهر جربة.
0: فرصة ويا الوفا عل وعسى أن ينمسيح ذنبك. كل موكب يجي اعتبره اجت يم النهر جربة. فرصة ويا الوفا عل وعسى أن ينمسح ذنبك.

0: عندك صوت لولا؟ الله الله بدو روح
1: زيارة الأربعين ملحمة خطى وثورة عشق.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

أنا لك عزاء وجهش مجلسنا بالبكاء لا كانت عفية لا رياء ونون عليك ونون عليك.

أصرخ لك بالدر شوينا لك عزا وجهش مجلسنا بالبكاء لا كانت

0: ما رجت منك أنا ما رجت منك شان.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الحادية عشر ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

إن الحزن على الحسين والبكاء المتكرر عليه إحياء للروح الثورية الرافضة للباطل، وتفعيل لسلاح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الأمة، والمشار إليه في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الشيخ أحمد المحوزي.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف،
2: فريد العالم يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: يلا نترك كل شيء السيد الحب نمشي،
5: يلا نترك كل شيء السيد الحب نمشي.

إلى حيث الحسين سوى بدرب اللجين إلى حيث الحسين من الغربة التعب قلبه يصير هناك زين من الغربة تعب قلبه يصير هناك زين عطشت وهي

وقفت كل شي ورحت أمشي لضوى عيون الثنين. عفت كل شي رحت أمشي لضوى عيون الثنين. سوى بدرب النجيل إلى حيث الحسين. يلا سوى بدرب النجيل.

عفت كل شي رحت امشي الضوى عيون الثنين الضوى عيون يلا امشي والضه وصدري احلى ماشي بعمري امشي والضه وصدري احلى ماشي بعمري

0: الله
1: يلا نترك
0: أعلى لخادم الحسين الموفق المخلص الشاعر ميثاق الحمداني. مشيلش قد أماكن ما نروح ونعتذر

المشاية نركض والله مشية من العمر هي قوة احنا نحبه ونمشي حتى بلا أجر هي

الزاير اللي خلع علينا ها نموت عليه نموت تركنا للبيوت نموت

مبدعين احنا بعشقنا وننطي العالم درس مبدعين احنا بعشقنا وننطي العالم قولها مبدعين احنا بعشقنا

الحسين ليس حكرا على طائفة، وإنما هو إمام لكل المسلمين وصبت رسول الله الذي بنى الأمة جمعاء واستشهد من أجل دين الله ودفاعا عن حقوق عباد الله. الشيخ حسن الصفار من كتابه الحسين ومسؤولية الثورة.

لا تكسرني جوز. اسمع الحكي ابوي، اسمع الحكي، اسمع. يلا عاشورك للرجال الزينه، القصيده الخادمه عيونك حكي فدوى قلبك.

وابكي لحالهم من المشاعر وعلى من كل صوت صرخات الضماير وعلى من كل صوت صرخات الضماير بتعبه ما ينلام بتعبه ما ينلام الظهر انحنى

المشال البسمك تحزم بعد ما عيرك حالة واللي يحب يا سيدي قلبه دليلة بسمك تحزم بعد ما عيرك حالة واللي يحب يا سيدي قلبه دليلة وإن ما صح جرح ينزف.

هلا هلا هلا هلا بأهل الحيرة هلا اسمع بالشدة هذا طبع الشيعة اللي ما عنده ذهب مرته يبيعه

بالشدة هذا طبع الشيعة الما عنده ذهب مرتد ويشدة حسامة وهي الطيعة زامة وهي يلا بالشدة هذا طبع الشيعة الما عنده ذهب مرتد احشي بالشدة هذا طبع الشيعة الما عنده

اغلى عينك العاشقك يا حسين من تعرض لعينك يبيع كل شيء.

0: دم جسام وحق دم جسام والمحزنة شنو حسم الخد هاي السنة حسم
1: الخد هاي السنة
0: حزام فوق حزام.

يلا يا أول حزن ناس تريد يا أجمل لو حشيلت إيدك.

يضيع كل من ما نقذ روحه بغرامك، روحه ميت ما دخل عالم هيامك، روحه ميت ما دخل عالم هيامك، مثل ما من يثرب حديت بعمامك، مثل ما من يثرب

وين بعد وين والطريج الشام البيجرحنا محزم الخدام هاي السنة محزم الخدام.

0: تمر السنون واحدة تلو الأخرى، ولا زلنا عطاشاك يا أبا الأحرار. لا خير فيها إن لم تراك، فالعيون تمشي إلى مشهدك يا أبا عبد الله.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

صحي القمر عباس، صحي القمر عباس، صحي القمر عباس، صحي القمر عباس.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حصن، وثورة عشق.
1: جيت وقلبي ملهوف،
2: فريد عالمي يشوف،
1: يسجلني
2: يسجلني.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
4: إلى الأربعين، ومدينة الكوت بعد معروفة شلون تتلقى الزوار وتستقبلهم. لا تتعب يا زاير، لا تتعب يا زاير، لا تتعب يا زاير. نصبناها المواكب، نصبناها المواكب، وين تظهر خادم وممنون عمي. نصبناها المواكب، شعره الشعر الطيب مصطفى العيساوي.

0: مسموك.
1: عيدوا وياي
0: زايد
1: دموع مو ايام تانو.

لا تتعب صبناها المواقف.

0: فرشنا عيوننا بدربك يا مش.
1: تقدر تعدي هاي ولا؟
0: فرشنا عيوننا بدربك يا مش.
1: أعد رحم الله والديك.

0: شلون شلون؟
1: حي الله الساير ما دام صاير.
0: ما اسمع. سمع ثقيل تراني.

0: رزق عدنا خدمتك يا رزق جاي من ذاكر بعينك ننتظر هاي
1: نحسب لأربعينك ساعة ساعة

مو مشكلة. حسين بكربل هو يتلقاك، رفعت راس خدام الحسين، دومكم متفضلين علي، فدوى اروح لك. سمعني صوتك، حسين بكربل نصبناه المواكب وانتظر.

اتعب يا زايف نصبنا خيامنا وعلقنا رايات نصبنا خيامنا وعلقنا رايات عيدة اسمع اسمع المواكب عايشة والدرب ما مات المواكب عايشة والدرب ما مات عم المواكب عايشة

نعمة اسمع هالكلمة خطواتك نعمة المثلك ما همه كل همه يقصد مشاية فدوة.

0: عليك العباس شوية أعلى أعلى. ها العين دا حسين بس
1: المسافات.
0: اي والله عند الحسين عمي
1: عند حسين
2: بس المسافات. إذاعة جامعة المستقبل. انتصاف الليل بتوقيت جامعة المستقبل.
3: قالوا في الحسين.

إن مأساة الحسين بن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. الباحث الإنجليزي جون آشر.

0: من الغد خدمتك
1: تحكي لك واسمع من زينب تحكي لك واسمع

خدمتكم.

وحدة على الصدر الحسين يا علي، وحدة على الصدر الحسين تصيح يا ابويا ريحي.

0: الطيحين وهذي ولوح الصدر الشمال.
1: من الى شيخ عبد الله.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: الأربعينية جينا فدائية، الأربعينية صيح، جينا فدائية، الأربعينية.

0: قلوبنا ترفرف إلك ويرفت الراية يا آية الله رتل من الآية ما عدنا غيرك معتقد لا هدف لا غاية صحتنا ثورية جينا فداء
1: بالأربعينية
0: العرب
1: صوتك صوتك

0: قلوبنا ترفرف إلك ويرفت الراية يا آية الله رتلك بدمومنا الآية ما عدنا غيرك معتقد لا هدف لا غاية صحتنا ثورية جينا فدائك بالأربعينية أعلى أعلى بالأربعين اي مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي حاربنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي حاربنا صيح صيح والصيحة وحدة يا علي كل احنا عابس والعشق صار اسم مذهبنا ننزع الارواح ونجي لو ردت تطلبنا ننزع الارواح ونجي لو ردت تطلبنا صرخة حسينية جينا فدا صرخة صرخة حسين بالاربعينية بالاربعينية اي مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا مثل الامواج الكربلة طلعت مواكبنا والصيحة وحدة يا علي وين اللي حاربنا صيح والصيحة وحدة يا علي
1: ما سمعك ليش احكي احكي
0: والصيحة والصيحة وحدة يا علي
1: بعد بعد حسيني حسيني

لك سحقنا على الخطر والمهدي ويانا لك سحقنا على الخطر والمهدي ويانا نقسم بزينب ما يرد

0: شمر هذانا من حرنا نادى على الشمر للشاعر وسام الشويلي من حرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا ننتصر لما ننذبح وحسين مولانا ننتصر لما ننذبح صحنا بصدق نية جينا فدا
1: صيح صيح
0: صحنا بصدق
1: بالأربعينية
0: جينا فدا
1: أعلى
0: بالأربعينية لجلك سحقنا على الخطر والمهدي ويانا نقسم بزينب ما يرد ابن مرجانة نقسم بزينب ما يرد ابن مرجانة من حرنا نادى على الشمر يا شمر هذانا ننتصر لما ننذبح وحسين مولانا ننتصر لما ننذبح
1: بعد
0: ننتصر لما ننذبح اي صحنا بصدق نية جينا فدا صحنا بصدق نية
1: هلا بالأربعينية أعلى
0: اي هاك العهد يا ابن النبي نقلب زوارك هاك العهد يا ابن النبي نقلب زوارك أرواحنا نوفي مثل ما وفت أنصارك أرواحنا نوفي مثل وفت أنصارك جمرة وسط قلب المحب ما تنطفي نارك حتى لو ان راعي الأمر كام وأخذ ثارك حتى لو ان راعي الأمر دمعتنا مجرية جينا فدا
1: دمعتنا حسيني حسيني بالأربعينية
0: بالأربعين
1: هلا هلا
0: اي خلى يفجرنا الذي حاربنا تكفيره خلى يفجرنا الذي حاربنا تكفيره شيعة علي وداعة علي ما يهزنا تفجيره
1: ها
0: شيعة علي وداعة علي
1: بعد سمعني

0: سمعة سمعة. هلا شيعة
1: شيعة علي وداعة علي. طبينا ساحة كربلاء والعالم بحيرة. طبينا ساحة كربلاء
0: بعد بعد.
1: طبينا ساحة كربلاء ويانا قام برايته عباس ابو الغيرة. ويانا قام برايته
0: بعد بعد.
1: ويانا قام برايته بالوفي شعضية جينا فدائية. بالوفي شعضية
0: صيح بالأربعينية
1: خلى يفجرنا الذي حاربنا تكفيرة. خلى يفجرنا الذي حاربنا تكفيرة. شيعة علي وداعة علي ما يهزنا تفجيرة.
0: شيعة
1: شيعة علي وداعة علي ما
0: يهزنا تفجيرة. صوتك صوتك احكي احكي ما شاء الله. شيعة علي
1: داعة علي طبينا ساحة كربلاء والعالم بحيرة.
0: ها
1: طبينا ساحة كربلاء.
0: صيح صيح هلا.
1: طبينا ساحة كربلاء والعالم بحيرة. ويانا قام برايته عباس ابو الغيرة.
0: ويانا
1: بالوفا شعضية جينا فدائية. بالوفا شعضية
0: بالأربعينية أعلى.
1: اي لو سال دمنا على الارض بنكتب حروفك. بنكتب
0: حسين حسين.
1: لو سال دمنا على الارض بنكتب حروفك. يا حسين لو صرنا وذر تجمعنا بجفوفك. يا حسين لو صرنا وذر من فجرون الناصب كل ظنهم نعوفك. من فجرون الناصب كل ظنهم
0: بعد بعد.
1: من فجرون الناصب
0: لا تبخل.
1: من فجرون الناصب واستغربوا من شاهدوا أشلاء نطوفك. واستغربوا من شاهدوا وبحضرتك هي جينا فدائي.
0: صيح
1: وبحضرتك
0: بالأربعينية هادي فدور فدور أعلى أعلى
1: بالأربعين
0: ما شاء الله.
1: أي لو سال دمنا على الأرض بنكتب حروفك. بنكتب حروفك يا حسين لو صرنا وذر تجمعنا بجفوفك. منفجرون الناصب كل ظنهم نعوفك. منفجرون الناصب كل ظنهم نعوفك. واستغربوا من شاهدوا أشلاء نطوفك. واستغربوا من شاهدوا وبحضرتك هي جينا.
0: صيح
1: وبحضرتك هي حسين
0: بالأربعينية نشمي حسيني
1: بالأربعين. اي خلينا خصمك من ذهن ونوهن وحاير. خلينا خصمك من ذهن ونوهن وحاير. خلينا خصمك من ذهن ونوهن وحاير. يمنعنا عنك ما قدر بالماضي والحاضر. يمنعنا عنك ما قدر
0: ايه
1: نعنا عنك ما قدر بالماضي والحاضر. دول احنا زوارك نحن حنة قلب جابر. دول احنا زوارك نحن هنيا لكل من ينكتب في دفترك زاير. هنيا لكل من ينكتب
0: بعد بعد. هنيالك المن ينكتب في دفترك
2: عليك الحسين
0: هنيالك حاجتنا مقضية جينا فدا يا الله حاجتنا مقضية
2: بالأربعينية
0: بالأربعين
2: صوتك
0: خلينا خصمك من ذهن ودهن وحاير يمنعنا عنك.

0: الدار قال احنا زوارك نحن قلب جار هني على كل من ينكتب في دفترك زايل هني على كل من
1: أعلى
0: هني على كل من
1: وبعد هي
0: حاجتنا مقضية جينا في داعي حاجة
1: بالأربعينية

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن وثورة عشق.
1: قلبي ملهوف، فريد عالمي يشوف، يسجلني يسجلني.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

جيت حسين من النهر الخيام صبره او كنت اظن عباس اخويا محضر النخيمة خضره اوعدت الاشوف برجعتي فاطمة تنطر جيتي لا فاطمة ولا اخوتي

اطيح ويا حسين اصيح انهضر اطيح يا حسين اصيح

الحنين. الله يوفقكم. ضع ان ينزف سبايا.

يا حسين اكشف لقبرك جمرة فراقك شوتني 40 نهار خويا صار لك من فارقتني

تصعد شلون على الهزيل والأصعب صياط النذيل حافر ويسحق علي بسافرة الجراح حالي كل راح

كل ركضة بحزنها مرة من طاحت خيمها العايلة والخيل والخيل

هاي كل ركضة بحزنها، مرة من طاحت خيمها العائلة والخيل جنها، أو ركضة يوم الأربعين وركضة الأم لابنها، كل أم على قبر

الحزن تراب القبر ما ينحضين ما ينحضين تشبق جروح الحضن تشبق جروح الحضن

0: يوم الأربعين. وعن يوسف سبايا
1: راح تبلش ممنون الشاعر قحطان الحسناوي.

قبر ابوها وهاي تمشي لقبر اخوها. يا حسين اطفال هذي بالسبايا عذبوه، هاي تمشي لقبر ابوها وهاي تمشي

غريبة ظلت يا معدوها بس رجع حجاب بس دمع مصاب بس رجع حجاب.

0: دمعة الحنين
1: هلا هلا بيه.

آخذ جروح ودمعة العباس تجري للنهار، آخذ جروح ودمعة العباس تجري يا ابو فاضل عقب عينك.

0: دمعة
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل الواحدة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطن، وثورة عشق. وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

شكرا إلهك الفرض هالكلمة نحكيها صارت عظيمة كربلة شمرقة فيها

0: نور عيني
1: يا حبيبي
0: يحبك الحسين نور عيني.
1: شيل ايدك ليش تبخل بايدك؟
0: انا لا انسى الحسين وهو دامع شعب الحسين الواجهة أجمل بالخدامة شعب الحسين الواجهة أجمل

من حسين قولها الله مذكورة هالعبارة الخدمة هم تيج انزل انزل مذكورة.

ونقول لي عوفا وعلي فلسين ما يسوى هذا البعد هني مولاي ابو علي. قولها هذا البعد مولاي ابو علي.

0: ساعدني شوية.
1: نور عيني يا
0: ما أريد واحد من الزريدة يا حبيبي. قانع بهذا جوابك؟ أنا ما أدري.
1: أنا لا أنسى الحسين، أنا لا أنسى وهو دامي أصل الشجاعة مذهب الشيعة.

الخادم معه سلاحنا الحسين. إيه الله بالفطرة كلنا صحنا ما عدنا غيرك إحنا

كفلا وحدة عن فطرة صرنا من الصغر عشاك أبو اليمة بشيعة علي حتى نطف المجنون بالخدمة عن فطرة صرنا من الصغر عشاك أبو اليمة بشيعة علي حتى نطف المجنون بالخدمة متحزم بهمة يسوى ألف زلمة متحزم بهمة يسوى ألف زلمة

0: يا حبيبي يا
1: نور عيني
0: ليش تعبتوا يا حبيبي يا حسين؟ يحفظك أبو علي. أنا لا أنسى الحسين وهو دامي عم شاعرها الحبيب أبو حيدر مصطفى العيساوي.

0: لطم.
1: كربلاء شمسي كربلاء جرسي هي الحبيب نقصد حسين حسين.
2: زيارة الأربعين، ملحمة حطن وثورة عشق.
3: حبيبي نقصد حسين حسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

الفين حبه ماك احلى من هذا الدرب جنة بخطوتين روح امشي عوف كل شي

لن

0: أهلاً أهلاً أهلاً
1: أهلاً
0: أهلاً
1: عليها عليها

0: الحسين ما شرب ما الحسين
1: ترى ما واحد انظلم مثل الحسين
0: هو قد 18 سنة يطلني ماي ما أشرب يقولون أكلي أهل البواك بكرهم أكل وزي

أثر الحسين عليه السلام صلاح أمة جده الإنسانية الهادية بالحق العادلة به على حياته، فكان في عاشوراء رمزاً لضمير الأديان.

يا الخدم لخادم الحسين الشاعر كرار حسين الكربلائي. فاطمة بآخر محرمها وصفرها،

قل له ما قصرت ويا ابن الحسين. بارك الله بك. للي يقدم تعزية قدم شكر غير، شكرا من الزهرة يا ناس شكبر غير، شكرا من الزهرة يا ناس شكبر. ينكتب اسمه بدفتر الخير. انيالك.

لو بجيتو بيدي أحسب دمعة دمعة، لو بجيت بيدي أحسب دمعة دمعة، والله كل دمعة بقبركم تضوي شمس.

0: العبر لي وليدي توقع عيبي
1: صيح
0: اي العبر لي وليدي توقع عيبي انا حاضره وياكم يا الخدم تحسين يا الخدم فاطمة كل عام
2: ما شاء الله

0: إلك هذا إلك.
1: يعني ما أنسى الخدم
0: وبعد شو تقول؟
1: والصرف درهيم ألف مني تسدد، والصرف درهم ألف

يا بشار اقسم وحق سيبت محمد احكي وياها وياها يا بشار اقسم وحق كان يجبر خاطري اللي يلبس اسود كان يجبر خاطري اللي يلبس اسود كل شي دين بدين حتى دمعي كل شي دين بدين قلبي يهواكم يا الخدم تحسين يا الخدم فاطمة

على صدره علامة اللي يلطمي ويترك على صدره علامة شنو اللي يلطمي ويترك على صدره علامة بهالأثر يتميز يوم القيامة إلك بهالأثر بهالأثر يتميز يوم القيامة ينحشر للجنة بثياب الخدامة ينحشر للجنة بثياب الخدامة.

حرب لا را من نشوف حسين بس من حرب الأرض تقول وانا بالمحشر اشيل جفوف وانا بالمحشر اشيل جفوف عباس بساحة المحشر نبكي على المنحر اي بساحة نبكي عالمة ابكي ابكي نشمي بساحة ال نبكي عالمة هناك ألقاكم يا الخدم تحسي هناك ألقاكم يا الخدم فاطمة كل

0: فاتهم وهم للعين هندوا مصيرا ثالثتهم وهم للعين يلتناشد عني وين ومرقدي وين اسمع يلتناشد عني وين ومرقدي وين أنا قبوري بكل قلوب ينحب على حسين أنا قبوري بكل قلوب ينحب على حسين
1: تحشي لولا
0: أنا قبوري بكل قلوب ينحب على حسين
1: بعد شو تقول
0: أيوة أنت مخفية بكل حسيني

0: زيارة الأربعين، ملحمة قطن، وثورة عشق.
1: حيا على خير العمل يا حسين.
2: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
3: إجت من آخر الدنيا قرابين العشق،

0: أمور تأمور يا زايرنا إذا صابك ألم وحقك تلقى لجروحك دوا بهاي الخيام. يا أمور تأمور يا زايرنا إذا صابك ألم وحقك تلقى لجروحك دوا بهاي الخيام. يطيب جروح شيعية رحم
1: الأربعين،
0: يطيب جروح

0: العشيق.
1: حيهم حيهم النشامة اجت بويا
0: اجت من عاقل الدنيا العشيق.
1: مشكورين مشكورين جزاكم الله خير. هي هاي ضيافتكم.

شوفوا يا وينك وينك اهجت هاي هم اللي شامك.

ومتبخرة طلع ما تنخرة مضيها في الناس علي علي علي علي علي حواهن شف حيدرة هوى الحب متبخرة حواهن

تفرح فاطمة فقط بس الكرم ضيفة يسمون أزلمة هلا بلمة مواكبنا تفرح فاطمة فقط بس الكرم ضيفة يسمون أزلمة كرمنا بكل حسينين.

منهم صف الحافي اخذ منهم ذهب صافي اخذ منهم طف الحافي اخذ من ذهب ذهب اكو يركض على الزاير يقل افرش لك اجتافي يقل افرش لك اجتافي مواقف نخوة وعزم مواقف نسوة وزلم مواقف نخوة وعزم مواقف نسوة وزلم يا زاير وانت المهم نسعى المرضاك نسعى علي علي علي

انا احرق دمع ذلي من امشي وياك خيالك يعتبر صف عبلي ضد المشي خيالك من يمر بينا يا زاير ننتشي

0: دعوتك تقرأ شو تقول يا ابو صالح.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثانية صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: قالوا في الحسين.

لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبر، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. أنطوان بارا من كتابه الحسين في الفكر المسيحي.

من بعد عزتي ويعان اخوتي، من بعد عزتي ويعان اخوتي، لا خيام لا خدر.

تعرف هاويل صوتي لبقلبك صيلة زينب يا حيدر هاي وبكربلة متحايرة متحايرة بأطفال وبعائلة هاي الذي تندبك يا عقد الولى تعرف هاول صوتي لبقلبك صيلة زينب يا حيدر

0: صاحتي وناديتك هاك خذ صاحتي بويا من الأهل بويا ضاع الأمل ضيعان إخوتي
1: من بعد عزتي بعد أخوي بعد أخوي بعد رجاء رحمة الله بعد استراحة بارك الله فيك هلا بك

وشتيل وماشي لمن نلسى حتى

شافع يا ابويا هذا اليوم خلصا وشتيل وما سلم مني السهم حتى الطفيل وما كنت اقول

بيتي فاره داول الخيم فاره داو خيمتي لعا

ماشي.

0: من العين.
1: يا ابويا هذا اليوم خلصه وشتيل وما

وصلاة الخيل وشفنا بشافعين فار هداول الخيم فار هداول خيمتي.

من اخوتي ما شفت ضيع عن اخوتي.

ايام ولا اخليش مع صحتي ونخوتي ولا

0: قلبك.
1: جبار.

وحايل مخير هام مثل حيرتي.

وجثث متوذره تركتي الخيام.

وانا حاليني حال وبقعدت همتي بلا جواب.

غبر نايم كفي للعايلة عالنهار بويا ورا العايلة ظل وذار قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي قال لي يا حيدر التازمي بعيلتي وعيلتي انطشرت وعيلتي

يا اخوتي. وهذا يا ابويا لي الخوف وخطر، وانا اردلم علي فارس مضر نايم كفي لل

اخوتي هذا طفل نار تشب بالجسيم، ذاك طفل بالخيل ظل من هشيم، شاب غد شف قد يا غالي وشليم، ناري وعطش يا

يا اخوتي هذا طفل، هذا طفل نار تشب.

شاب قد شاف قد يا غالي وشاليم ناري وعطش يا غالي وخيلي ويتيم بويا انت شقليت بينت حالتي.

خويتي ضايعة لخويتي طفلة بقدت شاطت بحرقة قلب لا وين راحت بالدموع التصب أسأل وقالت ما

دهار ضايعه لاخوتي. انشب لك حسين وانك يا كرار وتدري بالخيام تتلهب بنار يا بالحسن ليك ما وصلت علوم

خلت احكي وياك هاي الغريبة تحكي لك اليوم عن كل

زينب بالحال تركض على النار من أجل الأطفال وصاح الحسين تهتم بالعيال والعائلة وين خلوها طشار والعائلة وين خلوها طشار.

تجمعها وتخاف عليها وين تجمعها يا حماي الدخيل وين تجمعها.

0: رهبات الخيل وخايفة من الخيل توصل ليه. يا علي يا علي يا علي يا علي وعنها العدة متبعدة وخايفة لن تهجم عليها العدة حرم واطفالي بخطر متهددة. ولا
1: كربلاء شمسي كربلاء جنسي حين الحبيب نصد حسين حسين.
2: زيارة الأربعين ملحمة حطن وثورة عشق
3: حبيب نقصد حسين حسين.
4: هنا إذاعة جامعة المستقبل.

فيه مية هلا باسم رب القدرة والسكي الزهرة

شاعر الموفق حيدر بشار الدراجي. هالأمر برحمة خير كله ونعمة.

0: عفيه. هلا بزوار الحسين.
1: ايدك شمرها لي فوق.
0: المهدي يتلقانه يشيل بيد الوانه نعم.

0: زيارة الأربعين، ملحمة حطن، وثورة عشق.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل.
2: رأسك فوق القنا،
3: رأسك فوق القنا، أنت ترى أم أنا،
2: أنت ترى أم أنا،
3: كالعرش يا ابن الزاكية.

كالعرش يا ابن الزاكية. الله الله. كالعرش يا ابن الزاكية. أحمله ثمانية.

يا الله يا الله. رأسك كم ناح علي النحر لوحه أمام عيني شمر هوى عفيرا والرمال جمر قصدته لكن علاني زجر كأن له بكل صوت ثأر يا الله كأن له بكل صوت ثأر يضربني عنك أبي أجر يضربني عنك أبي ما همني من كبي همي برأسي أبي ما همني من كبي همي برأسي أبي بعد الرمال الحامية تحمله ثمانية بعد الرمال الحامية تحمله رأسك احتي رأسك فاو

العرش يا ابن الزاكي للطيب الغالي الشاعر علي حسين العاملي. يا أولا في رمحك المي

يا أولا في رمحك الميادي سرابك الخولي في الوهادي يا أولا في رمحك الميادي

تنادي سارتك ليلا فاطم تنادي رأسك في التنور أم فؤادي رأسك في التنور أم فؤادي أعد أعد رأسك في التنور

يجرحوا مثلك هل يذبحوا مثلك هل يجرحوا مثلك هل يذبحوا للرأس آه عالية تحمله للرأس آه عالية تحمله رأسك رأسك.

ثالث ما قد زادني شجونا طشت حواك لؤلؤا مكنونا طشت حواك لؤلؤا كنت عليلا موثقا محزونا كنت عليلا

نرى الفعونا ابن زياد فرحا مفتونا مفتونا مفتونا يضرب منك الأنف والعيونا يضرب منك الأنف والعيونا يا الله يضرب منك الأنف والعيونا الله اترك أبي قلت له فشد بالسلسلة اترك أبي قلت له فشد بالسلسلة اترك أبي قلت له فشد بالسلسلة آه لها من داهية أحمله ثمانية آه لها من داهية

0: يحكي رابع المصائب مصائب الدير يحكي رابع المصائب نجما أضعت في كفوفي راهب نجما أضعت في كفوفي راهب كأن له قلت بدمع ساكب كأن له قلت بدمع ساكب اغسل جبيني وارفع الحواجب.
1: إذاعة جامعة المستقبل. الثالثة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: زيارة الأربعين، ملحمة خطن وثورة عشق.
3: هنا إذاعة جامعة المستقبل.